0: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kel mang simming le kain taringa le al kaina kaw.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادر أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، وممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة فاتت عن أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي مهمة النصائح للسيدات الحوامل أنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض مرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شراب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، وكيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي

لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي أنت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكانه ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كذا قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير أعزائي المشاهدين أينما كنتم، صباح الخير من صباح بلدنا من راديو سمر، بنهنيكم وبنصب عليكم أينما كنتم داخل السودان وخارج السودان في يوم جديد، يوم مميز، يوم مبارك نتمناه لكل المشاهدين، لكل الناس أينما كانوا. حقيقة يوم جديد ويوم فريد من نوعه، جايين الليلة كده وشو قلوبنا إنه نتونس وندردش مع بعض. نعم هنالك هموم، نعم هنالك مشقات، هنالك تعب، هنالك أشياء كثيرة نحن نحس بكم، ولكن خلونا كده إنه نضع اليوم ده بين إيدين إلهنا، هو القادر أن يزور بيوتنا ويزور شغلنا ويزور همومنا، هو القادر أن يشفي أمراضنا، هو القادر أن يغير حاجات كثيرة وأن ينقلك من لا شيء إلى شيء. في يوم جديد وحلقة جديدة ويوم مميز ومعايا ضيف أيضا مميز، حقيقة هنستمتع مع بعض، لي شرف أنه أنا أكون قاعد مع هذا الشخص. بعد شوية هنعرف أكتر عنه، وممكن يا دكتور زكريا تعرف المشاهدين باسمك كده وبأنه أنت منو، بعد ذاك نحن هنخش في بعض التفاصيل.
2: صباح الخير أحبائي وأخواني المشاهدين، صباح مبارك، صباح جميل لنا بنعمة الرب، وإحنا مع بعض في الصباح الجميل في راديو سمر موجودين معاكم في اليوم ده. كمان صباح الخير لأخوي المبارك أستاذ أيمن، سبقت وقلت زكريا. أنا زكريا داود، زكريا داود كودي، يمكن هو قال دكتور، أنا ما دكتور، لكن إنجاز التعبير أنا ممرض، فمبسوط جدا أنه أكون معاكم في الحلقة دي.
1: مرحب بك أخونا زكريا، يعني صراحة مبسوط خالص أنت قاعد معنا، دي إضافة حقيقية لراديو سمر، وإن شاء الله هيكون يوم جميل، يوم مميز. أعزائنا المشاهدين، ندعوكم دعوة خاصة جدا جدا لك أنت بتتابعنا من خلال التليفون، من خلال الكمبيوتر، في الشغل، في المواصلات، انت ماشي اينما كنت، انه تدعمنا بلايك، بمشاركة، بفكرة، بكل ما يدور حول هذا الموضوع اللي نحن ماشيين نتكلم عنه. موضوع صراحة شغل بالنا وشغل قلبنا كتير جدا جدا، الموضوع ده ممكن تلقاه في الشغل، تلقاه في البيت، تلقاه في المجموعة بتحتك، في الكنيسة، في الروابط، في الاجتماعيات، حاجات دي كلها موجودة. موضوع يعني موضوع صعب جدا جدا يا زكريا، ممكن نقول كثيرين متسلقين وكثيرين بيحبوا الحاجات دي، لكن الليلة عاوزين نتناول كده بصورة جميلة كده وندردش مع بعض حتى ما نطلع بخلاصة، ونقدر نستفيد من بعض البعض. موضوع حلقتنا زي ما مكتوب في الشاشة، كلنا عاوزين نبقى مديرين. أنا لغاية ما أعرف أنت بتفكر كيف أو شايف الموضوع ده من أي زاوية، لكن هو موضوع كبير متشعب ولديه زوايا كبيرة، بقدر الإمكان إحنا ممكن نقدر نقطي هذا الموضوع. كلنا عاوزين نبقى مدراء يا أستاذ زكريا، فأنت رأيك شنو في المقولة دي؟ رأيك شنو في الناس الكل عاوز تبقى مدراء؟
2: المرة الثانية أنا بقول شكرا أستاذ أيمن على الاستضافة وعلى الموضوع اللي بالفعل زي ما أنت ذكرته موضوع شائك جدا، بالذات في مجتمعاتنا وفي التوقيت اللي احنا فيه، بالذات كلنا عايزين نبقى مدراء. أي زول بفكره بتوجهه برغبته بكل التفاصيل اللي قاعد يدير تفكير بداعته متشوق دار يبقى مدير. زي ما إحنا هنعرف بعد شوية ليه هم دارين يبقوا مدراء والأسباب اللي قاعد تقودهم للحاجات دي والمزايا اللي قاعد تحفزهم والدوافع اللي هم قاعدين يسندوا عليهم تفكيرهم. ليه؟ لأنه الإدارة في حد ذاته إنك تكون في موقع سلطة، إنك تدير، إنك توجه، إنك تقود، ده له مميزات خاصة والمميزات اللي فيها مميزات جميلة خالص. فعشان كده كل الناس عندها الرغبة دي.
1: ده السبب إنه الناس كلها عندها الرغبة دي، عايزين عاوزة تبقى كل مدرة. في ناس على فكرة يعني عاوزة تبقى مدرة حبا للسلطة، حبا لإنه شوفوني تسلط الأضواء. أساسا ما بكون عنده مؤهلات للحتة دي، لكن بس هو عاوز يخش في الحتة دي على أساس إنه يلقى مكانه. هو ما عارف ما في مكانه غير المكانة دي.
2: طبعا يعني أنا بوافقك في الرأي. زي ما أنا ذكرتها في الأول، لكل شخص أهدافه الخاصة على إنه يكون مدير. ليه؟ لأنه المدير زي ما أنا قلت إنه أو فرصة إنك تكون في موقع إداري بيديك مميزات خاصة. في البعض مثلا زي ما أنت ذكرت حبا للسلطة. ليه؟ لأنه لما أنت تكون في موقع إداري أنت بتكون صاحب قرار مستقل، بتقدر تفرض آرائك بكل سهولة من غير مرات بتلاقي إنه شخص بيناقشك. وفي نفس الوقت في في في ناس عندهم أفكار كويسة، أفكار إيجابية على إنهم عايزين يصلوا لمرحلة، عايزين ينموا، عايزين عندهم فكرهم خلاق بناء، هم شايفين إنه بموجب التفكير ده قد يكونوا سبب بركة للمجتمع، قد يكونوا سبب بركة للمنظومة أو للوضعية اللي هم موجودين فيهم. عشان كده بتلاقي إنه معظم الناس بأفكارهم وبرقباتهم المختلفة عشان يكونوا مديرين. لكن أنا برضو اللي مرات أنا قاعد نخاف منه شديد كزكريا، الزول اللي بيقول لك أنا داير أكون مدير ده، أنا بخاف منه شديد.
1: بتخاف من شنو يعني؟
2: أنا بخاف من الزول اللي رغبته داير يكون مدير بس داير يدير الناس ده. ليه أنا قاعد أخاف؟ لأنه الإنسان الواعي والإنسان اللي فاهم وعارف يعني شنو إدارة، المسؤوليات اللي بيقع على عاتق المدير أو اللي مسؤوليات اللي مفروض يعمله أو التفاصيل ده كله، ففحمه للتفاصيل ده لو إنسان واعي وفاهم حقا ده بيخليه ياخد خطوة يرجع لشنو يرجع لورا.
1: شوف انه الموضوع ده كبير.
2: لا لا لا, لا, لا انا ما عايز. فالموضوع ده كبير حتى انا لو حاولت على انه اياسف، لا الموضوع شنو كبير. صعب. ده بيوعي، ده بيفهم. ليه؟ لانه الادارة مش مجرد انك تكون في موقع، لكن هي مسؤولية انك تقدر تقود توجه الناس للاهداف بتاع المنظومة اللي

0: في حاجات كتيرة أنت مفترض تعملها حول الموضوع أو الجانب المعين اللي أنت ماش تديره ده. فإدارة من غير يعني مؤهلات، إدارة من غير خبرات يا زكريا، إدارة كده بس أنت أصبحت كده جيت بقيت مدير. فدي يعني أنت شايف دي التعامل مع الشخص زي ده، فهو بس أصبح كده لقى نفسه هو مدير، ما في خبرات، ما في دراسات، ما في أي مؤهلات، ما في أي حاجة بتخليه أنه فعلا يجي يقعد في الكرسي دي أو في الحتة دي. فشخص زي ده كيف التعامل معه في ظل التوترات الحاصلة هسي؟ يعني حاجات كتيرة بسبب الإدارة السيئة يعني بتفقد قيمتها، مدارس فقدت قيمتها، جامعات، كنائس، روابط، حاجات كتيرة بسبب الإدارة. الناس الفجأة جاءوا لقوا أنه فيهم مسكين الدفة زي ما بيقولوا، والدفة بقت أكبر منهم. تحرك التوجه هيكون كيف مع أشخاص زي دي؟
1: فعلا السؤال صعب. لأنه ده واحد من المشاكل الشائكة بصفة خاصة في المجتمع اللي احنا متواجدين فيه. انت بتلاقي انه زول لقى نفسه في موقع اداري من غير خبرة، من غير اي امكانيات او مؤهلات اللي بتسمح على انه يكون هنا. لكن اسمح لي اقول حاجة معينة.
0: تفضل.
1: الشخص ده وصل للموقع ده ما بفرض ارادته، لكن في مجموعة، في منظومة، في ناس سمحت على انه يكون هنا، يما شجعت على انه يكون هنا او صوتت على انه يكون هنا، او الناس دي لمن قدموا لهم الشخص ده وافقوا على رأي انه الزول ده بهذا المستوى انه يكون هنا. صح، تعامل مع زول زي ده صعب. ليه؟ لانه زي ما انا قلت في الاول، الإدارة على أنك تدير أو على أنك تقود مجموعة هي ما حاجة سهلة، هي بتطلب مهارات، إمكانيات خاصة، موارد فكرية، بتطلب منك موارد إزاي أنك تقدر تتعامل مع مع مع مع البشر بصفة خاصة، لأنه جزء كبير من الإدارة أو كعنصر من عناصر الإدارة أنت بتتعامل مع بشر، بتتعامل مع ناس. فتعامل مع ناس هي ما حاجة سهلة. ليه؟ لأنه أنت بتلاقي أنه الناس ديل الفئات اللي موجودة عندك، بالذات لو أنت جيت لقيتهم بمختلف أعمارهم، أنت جيت لقيتهم بمختلف سنياتهم، بمختلف خلفيات بتاعتهم، بمختلف البلدان اللي هم جايين منهم، بمختلف الثقافة أو التنشئة اللي هم يتربوا به. فأنت بتلاقي أنه الموضوع ما سهل. في الإدارة أنت بتلاقي نفسك أنت عايز تتعامل مع كل المكونات دي، مع الشخصيات المختلفة دي بمختلف أفكارهم، بمختلف معتقداتهم، بمختلف مشاعرهم، بمختلف جنسياتهم، عشان تقودهم لفكرة بتاع أنك يحققوا أهداف بتاعة المنظومة. فالموضوع هي ما موضوع سهل. في نفس الوقت وإنت قاعد تدير، وفي نفس الوقت انت قاعد تقود المجموعة والمنظومة ده، انت عندك هدف، عندك نقطة عاوز تحركهم من نقطة معين لنقطة تاني. فلو انت ما عندك المؤهلات اللي بتساعدك على انك تكون شخص اللي قادر انه يقود، بيكون صعب. زي ما المعلومة العامة اللي احنا قاعدين نقوله، المصطلح العام اللي احنا بنقوله، فاقد الشيء شنو؟
0: لا يعطي.
1: لا يعطي. فلو انت شخص اصبحت ولقيت نفسك في موقع اداري دون ما انك انت تكون عندك المؤهلات اللازمة لده، أول حاجة زي ما أنا قلت، بدل ما أنك تحرك الناس من نقطة لنقطة، أنت بتلاقي أنت تكون شغال في شنو؟
0: في دوامة.
1: شغال في دوامة، أنت قاعد تلفلفهم في دوامة. فده واحد من الإشكاليات اللي أنت بتلاقي فيه نفسك. حاجة نمرة اثنين واللي أنا دار أقوله، بدل ما أنك أنت تبني المنظومة أو تساعد في تنمية المنظومة أو تنمية الوضعية اللي أنت بقيت فيه، انت هتلاقي نفسك قاعد تعمل على شنو؟ على حدن. قاعد تعمل على حدن. ليه؟ لانه اثنين، يما تبني يما تهدم. فلو انت ما بنيت، واوريدي ما هتبني لانه انت ما عندك مؤهلات. ولا عندك خبرات ولا عندك الهاية اللي بيشجع على انك

0: انك انت تكون مدير، ففي الاغلب انت هتعمل على عمليه شنو؟ على عمليه حدن. وده واحد من الحاجات لو احنا لاحظنا لمجتمعاتنا اليوم، لو لاحظنا لحاجات كثيره اللي احنا متواجدين فيه الليله، حدن في حدن في حدن في حدن في حدن. مره دي احنا بنسال نفوسنا الحدن ده جاي من وين؟ ليه قاعد يحصل كده؟ ايه الاسباب اللي قاعد تقود لي كده؟ لانه القياده اللي موجوده ما قياده سويه، القياده اللي موجوده ما متوفره فيه الامكانيات اللي بتاهله على انه يكون شنو؟ تكون قائد.
1: اعزائي المشاهدين، حقيقه انا الموضوع بقى اكبر من اللازم والموضوع بقى مخيف. في واحده معلقه اللي هو ناني نني، مرحبا بك صباح الخير، قالت الموضوع مخيف. وفعلا الموضوع مخيف يا زكريا، والموضوع كبير جدا جدا، لانه هنالك متسلقين وهنالك اناس يعني بيكونوا قاعدين في حتات ما حقتهم. فخلونا كده مع بعض، لان احنا لسه ماشيين نصبح للناس. برضو معانا مبارك مدني كافي. هلا يا شباب، اسعد الله اوقاتكم، شكرا لك، صباح الخير يا مبارك. معانا طبعا برضو محمد احمد، قال ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك استاذ محمد. استاذ زكريا، نعرض كده شويه كده في المشاكل اللي يمكن تواجه المدير. انت ذكرت جبل انه في بتكون مكونات، يعني ناس من حتات مختلفه وثقافات مختلفه، افكار بتكون مختلفه. في ناس تتلاقان في الشغل معك او في الاداره انت بتديرهم، ده قد يكونوا صغار، في ناس كبار، في ناس متوسطين. ففعلا الموضوع فعلا دار حكمه، لكن اذا واحد من المجموعه دي او واحد من العمال او واحد من الناس اللي انت بتديرهم ده واختلف معك في الراي، يعني انت رايك بقى في اتجاه وهو رايه في اتجاه، هل ده بيودي الى مشاكل؟ بيودي الى انه يكون في تنافر؟ يعني يودي لانه بعد كده الناس تزعل من بعض، حتى كأنا كمدير يمكن أتخصص عليك عشان أنت يعني ما قدرت تجيني في الفكرة بتاعتي، عشان أنت متبني أفكار تانية أنا ما أعرف أقول شنو. لكن يعني المدير ده تحصل كتير، على فكرة تحصل كتير، مدير يدو أفكار ما بيشتغل بالأفكار دي، بحيث أنه يقول يعني الفكرة دي جاياني من زول صغير، جاياني من زول لا يسوى حاجة، جاياني من زول ما يعني ثقافته في الإدارة أو معرفته للإدارة أو معرفته للمؤسسة اللي إحنا قاعدين ندير فيها دي معرفته معرفة بسيطة. فكيف زول زي ده بيقوم يديني يديني إرشاد ويديني فكرة ويديني توجه؟ فكثيرين من المدراء ما بتقبلوا الحتة دي، يعني تلقاهم طوال يخلقوا مشاكل بينهم وبين العميل أو بينهم وبين الطرف الثاني. فأنت في فكرك التوجه للمدير الزيدان احنا ممكن نشاركهم او نقول لهم شنو؟
0: صراحة يا استاذ ايمن، انت ممكن تكلمت على نقطة برضو مهمة خالص فيه. انت بتلاقي انه مرات واحد من الموظفين او الاداريين اللي موجودين مع المدير في المنظومة الادارية لما يختلف معه في رأي بيحصل مشكلة. بس حقيقة الأمر أنا دار أقوله زي ما إحنا تكلمنا لسه، أنا برجع، واحد من الصفات اللي مهمة للإنسان المدير لازم يكون إنسان ناضج، إنسان ناضج، إنسان فاهم، إنسان ملم، زي ما أنا قبل ذكرتها، لأنه زي ما هو بيتعامل مع ما ما ما ما بمختلف بتاع الناس، مختلف أفكارهم وأعمارهم والتفاصيل اللي أنا ذكرتها. فمهم جدا إن هو يكون إنسان ناضج وإنسان شنو؟ إنسان فاهم. ده واحد من الحاجات اللي أنا داير أقوله. حابني عليه كده إنه في الإدارة أو في أي منظومة إدارية أكيد شئت إن أبيت هتلاقي في اختلاف في شنو؟ في الرأي في بعض الحاجات. لكن أنا المدير الناجح بحاول إزاي أتعامل مع الاختلاف في الرأي ده. أنا محتاج أدرسه، أنا محتاج أفكر فيه، أنا محتاج في حاجات كتير. ده حاجة. حاجة تانية أنا دار أقوله، الاختلاف في الرأي بيختلف، يعني سواء كان اختلاف إداري في المنظومة الإدارية أم اختلاف شنو؟ شخصي. ليه؟ لأنه الاختلاف الإداري لو جينا مثلا في الاختلاف الإداري من حيث الإدارة، مرات أنت بتلاقي أنه المدير بموجب معرفته الكفيلة أو بموجب معرفته الكافية بالمنظومة الإدارية بالبوليسيس بتاعت السيستم بتاعت المكان، السيستم بتاعت المنظومة الإدارية اللي سمحت إنه هو يكون موجود فيه، مرات هو بيكون مليم أكتر من شنو؟ مرات هو بيكون مليم أكتر من الموظف. ففي اللحظة دي الموظف لو أداني أي رأي، أنا بالنسبة لي أنا بدرس الرأي بتاعته ده بموجب السيستم اللي موجود عندي في الإدارة. أكيد زي ما أنا ذكرت لكل مكان عنده نظام معين، عنده برنامج معين، عنده أهداف معين عايز يصليه. فقرار الموظف ده أو رأي الموظف ده أنا بقيسه على ده. ده حاجة. حاجة تاني، لو كان الاختلاف شخصي، اختلف معي مثلا في رأي معين، أنا بالنسبة لي كإنسان إداري ما يعني ما في مشكلة ضرايه لو حق التعبير. يعني أنا ما لازم أتفق معك في رأي. أنا كإنسان إداري، واحد من الحاجات اللي مهمة برضو، واحد من الصفات اللي مهمة واللي بتميزك كزول إداري ناجح، إنك أنت تسمع آراء اللي مختلفة بتاع كل الناس. مرات الآراء المختلفة بيساعدك على إنك تمتهن رأيك أنت ذاتك. ده حاجة. حاجة تاني، ما كل رأي مرات يقال لك معناه الرأي ده غلط. ما أنت لو إنسان واعي وإنسان فاهم، الليلة أنت كأستاذ أيمن مثلا، أنا كزكريا مدير بتاع منظومة معين، أنت جيت قلت لي يا زكريا أدتني مقترح 1 2 3 4 5، أنا ما على طول بيجي بقول لأيمن لا تكلامك ده غلط واتشاكل معك واختلف معك أصل معك لحد المشكلة. لا، أنا لازم أدرس شنو؟ أنا أدرس رأيك ده، أنا أدي مساحة للتفكير، أفكر في كلامك ده، حال اللي أنت قاعد تقوله ده أنت قاعد تقوله من يأتو منطلق، هدفك شنو؟ أنت أديتني الرأي ده، الرأي ده بيساعدني في شنو؟ الرأي ده بيخدم الحاجة اللي أنا قاعد أعمله دي. فده ما بيعني أنه أنا أعمل معك مشكلة. حتى أنا لو اختلفت معك حبيبي عادي، الاختلاف لا يفسد بالود شنو؟
1: قضية،
0: قضية. فالموضوع عادي جدا يعني.
1: هو فعلا زكريا الموضوع عادي. فالموضوع عادي ده ما غادي يكون مهم مالي كل الناس، مالي كل المدراء. في مدراء كده متعصبين جدا جدا، يشيل الموضوع معاك، يبقى الموضوع بقى شخصي على مستوى المجتمع، على مستوى القبيلة، على مستوى الكنيسة، على مستوى بعد شوية بيبقى الموضوع يكبر على مستوى الدولة، ممكن تخصص معك في وظائف على مستوى الدولة. فوصيتنا ورسالتنا الليلة الصباح إنه زي ما بقولوا خلوا البساط أحمر، ما ما ما الناس ما تتكوم تحت إطار إنه إحنا ما اتفقنا، أو أنت ما ماشي بأفكاري، أو أنت شخص بعيد مني أنا بعد كده أتنافر منك. كويس يا زكريا، يمكن في مشاهدينا الكرام هم معانا بيشاهدونا، إحنا مبسوطين بصراحة بوجودكم، مبسوطين بالمداخلات والناس صبحت علينا. ممكن نني دي الليلة مسخنة شديد جدا جدا. نني قالت إضافة لسؤالك يا أيمن، كيف أنا أقدر أتعامل مع قائد فاقد المؤهلات وعنده فريق أو عنده مجتمع بيشجعه؟ فده التعامل معه صعب حقيقة. ناني زول زي ده، فدي من ضمن الحلول أو من ضمن المنصات المفترض الناس تسمعنا على أنه تقدر ترفع من مستوى الوعي بتاع اللي احنا عاوزينه. برضو في كندا كوكو قال الدكتور زيكو والأستاذ أيمن تحياتي لكم، موضوع في قاية الأهمية ومحتاج شفافية وموفقين إن شاء الله. شكرا لك كندا. طبعا برضو كاكا جيمس ساميريا، صباح الخير ساميريا، صباح الخير لك ولزوجك، إن شاء الله طيبين. وكوكو مع الحضانة أو مع الروضة الجديدة، تحياتنا لكوكو يا كاكا.
0: أستاذ أيمن سوري أنا قاعد أقاطعك، حبيت أضيف نقطة معين في حاجة اللي كنا بنتناقش فيه قبل شوية، يمكن أنت ذكرتها في آخر الكلام، إنه في إداريين بيعملوا معك مشكلة وممكن أستاذة نني ذكرت أنا إزاي أقدر أتعامل مع زول زي ده، زول شخص يعني فاقد للمؤهلات، فاقد للحاجات ده. فصراحة صعب يعني أنك تكون في منظومة يعني بالطريقة دي صعب، لكن برضو أنا داري أقول أنه المكان اللي أنت متواجد فيه جابتي له أستاذة نني بيحدد طريقة تعاملك، لأنه لو كان المنظومة اللي أنت متواجد فيه غادي يكون منظومة خدمية اجتماعية في شغل و فأي مكان أنت ما لاقي فيه راحتك، ما قادر تخدم فيه أو ما قادر تلاقي نفسك بطريقة كويس، ما فيه تقدير، ما في لو منظومة اجتماعية منظومة عملية، قبل ما أنك أنت تاخد خطوة على أنك تغادر المكان ده، أنت مرات أنت برضو بتسأل نفسك، لأنه ما كل مشكلة مرات بيكون من شنو؟ من المنظومة. في حاجات أنا محتاج أتدرب أعمله عشان أقدر على الأقل أوفق وضع يقدر أتعامل مع شنو، أتعامل مع الناس اللي قدامي. مرات تصل لمرحلة صعوبة خلاص ما قدرت أتعامل، أنت لازم تأخذ خطوة بأنك تغادر شنو
1: المكان،
0: المكان ده. ليه؟ لأنه مقادرتك للمكان ده بيساعدك على أنك يعني زي ما بقولوا أنك تريح نفسك من حاجات كتير، بس ده برضو بيحدد شنو المنظومة.
1: أيوة.
0: لو مثلا بقى منظومة كنسية أو المنظومات اللي لها علاقة بالدين والخدمات ده، دي برضو عنده تفاصيل شنو
1: تانية.
0: تفاصيل تانية ما بقول لك غادر، لأنه في عوامل وفي حاجات بيرتبط يعني بكده. فالمنظومة بيحدد إما أنت هتفضل أو أنت هتشنو
1: هتمشي.
0: أنت هتمشي
1: حقيقة. انت حبشت حتى ان احنا كنا خاتلنا لقدام كده يعني بتاع المقادرة دي، في كتير من الأحيان يعني من الصعب بصراحة تلقى قائد أو موظف أو زول يقدم استغالة وقادر المكان، فحتى دي بقى صعبة جدا جدا يعني عشان زول يخلي الحتة بتاعته دي نسبة لتفادي الحاجات كتيرة، تفادي المشاكل، تفادي الحساسيات، تفادي الحاجات دي، أو قد يكون إنه أفكاره ما مشت مع المجموعة دي، أو قد يكون إنه ما قدر يحقق أهدافه ويحقق الرؤية بتاعته، فهو شاف إنه لازم يستغل، فبقت نادرة جدا جدا إنه أنت تستغل وتمشي تبحث عن أرضية خصبة ثانية، أرضية تقدر تتعامل معها، أرضية تقدر تتعامل مع أفكارك. أو فعلا قد يكون أفكارك صح، أنا معك أفكارك صح، الرؤية بتاعتك صح، بس الأرضية الحتة اللي أنت فيها قد تكون غلط. فزي ما بقولوا ركوب راس، لكن في ناس بيركبوا راس بس يكونوا قاعدين وقاعدين وقاعدين وقاعدين. يعني أنت لو فعلا اتحركت مشيت حتة تانية قد تنجز، قد تغير أفكار تانية، قد يكون في أشياء أخرى. لكن دلما الموضوع اللي أنا عاوز يعني نطرحه لبعض تاني، موضوع المشاركة في القيادة في المجموعة. فتلقى القائد هو كل الحملة عليه، كل الحملة عليه، يعني ما بدي فرصة بتاع إنه يخلق قادة جداد، فرصة بتاع إنه يكون في قائد جاي وراه. حاجات كتيرة ممكن أمثلة كتيرة بنلقاها. موسى كان يعني بيدرب في يشوع، بولس درب تيمساوس على إنه يمسك الدفع وراه. فالحتة دي بقت مفقودة عندنا هنا في الزمن ده بالتحديد يا زكريا، بقى يعني ما في تلميذ، ما ناس يعني القائد ما قاعد يتلمس، القائد ما قاعد يدرب، ما بيأهل، ما بيجهز، هو كل شيء عاوز يمسك المالية، عاوز يبقى السكرتير، هو الرئيس بتاع المجموعة، هو بيمشي يجيب الطلبات، هو بتاع الخدمات، هو ما يعني كل حاجة هو. فأنا أفتكر دي مشكلة حقيقية، مشكلة صعبة جدا جدا تواجهنا في وقتنا الراهن، بتاع إنه القادة ما بيصنعوا قادة وكل الحمل أو كل الحمل عليهم. فأنت تفصح في شنو في الحتة دي يعني؟ هاي اللي تضحك الليلة.
0: أنا قاعد أضحك لأنه بالفعل صراحة يعني الكلام اللي أنت قاعد تقوله قاعد يفكرني بمواقف وبيفكرني بمنظومات إدارية فترة من الفترات شهر رب سمح إنه أنا تواجد فيه، فلقيت وعانيت نفس المشكلة. فبالفعل يعني في قادة متواجدين محتكرين القيادة على حسابهم بكل تفاصيله، سواء كان على المستوى بتاع المساعدة الخدمية، مساعدة كنسية، أو في أي منظومة اللي تواجدت فيه بيتلاقيه هو محتكر كل حاجة. خلينا نقول كده، لو في قائد قاعد يتعامل بالطريقة ده، عارف انه القائد ده مريض. القائد ده شنو؟
2: مريض.
0: مريض ليه؟ لانه انا قلت مريض ليه؟ لانه واحد من الاساسيات بتاعت القيادة انك انت تكون غايد متزن، زي ما انا ذكرتها قبل، غايد ناضج، غايد فاهم وعارف يعني شنو قيادة. ليه؟ لانه واحد من ال زي ما بقولوا المفترض انك انت تعملوا عملية بتاع الديليجيشنز، اللي هو العملية بتاع التفويض. ليه؟ لانه عملية التفويض ده بندي اساسي في منظومتك وفي دورك القيادي. ده حاجة. كونك انت كغايد محتكر كل الحاجات ده داير، لو مثلا خلينا ناخد مثال في الكنيسة، انت عايز تجمع عطايا، انت عايز
1: ترنم، عاوز تعزف،
0: انت عايز ترنم، انت عايز تعزف، انت عايز تدي كلمة، انت كله في كله، لا في مشكلة. ليه؟ لانه غيادة انت ما محتاج تعمل كل الحاجات ده. ده واحد. اضافة انه الغيادة في حد ذاته كجزء اساسي او كنوع او كنمط من انماط القيادة، في قيادة اللي هم يسموا بالقيادة التشاركية، انواع مختلفة من القيادة. مثلا في القيادة التشاركية، بعض منه في القيادة كنمط من الانماط اللي انت ممكن تستعمله في قيادتك، في القيادة اللي هو بايقراطية، في القيادة الديكتاتورية، في القيادة، هي أنواع كثيرة. الموقف اللي أنت متواجد فيه بيحدد أنت محتاج تمارس يا تنمت شنو فيه. لكن كونك أنت محتكر كل ده مشكلة. واحد من المشاكل اللي أنت بتلاقيه بيعاني فيه القائد اللي قاعد يتعامل بالطريقة ده، إنه عايز يحتكر كل حاجة، مرات عنده مشكلة بتاع عدم ثقة. إضافة مثلا ما قاعد يثق في الناس اللي موجودين شنو معه. ليه؟ لأنه لو كان قاعد يثق في الناس اللي موجودين معه في كفاءاتهم، ده بيخليه إنه يفوض، يا أنت عامل كده، يا فلان عامل كده، يا فلان سوي كده، يا فلان سوي كده، يا فلان سوي كده. لكن عشان هو ما قاعد يثق فيهم بيلاقي إنه في شنو في مشكلة. إضافة لنقطة تاني، ليه هو ما قاعد يدرب قادة جدد؟ لأنه خايف على شنو؟
1: مكانه.
0: خايف على مكانه. وده مو عظم مشاكل بتاع قادتنا. عشان كده أنا قاعد أقول دائما الغايد المتزن، الغايد اللي عارف واثق من نفسه، عنده كفاءات كل الحاجات ده، أنا ما خايف. كونه أنا أدرب زول أأحله على إنه يوم من الأيام يجي في مكان بتاعتي ده،
1: دي برا وبرك.
0: ليه؟ لأنه أنا ما هكون هنا للأبد، أنا ما هفضل هنا. المكان اللي ربنا سمح إنه أنا تواجد فيه ما هكون هنا للأبد.
1: لا، دي فكرة عند الناس هو قاعد أبديا يعني.
0: عشان كده الفكرة اللي متواجدة عند الناس دي، ده الحاجة اللي قاعد يخليهم هم يتصرفوا بالطريقة ده. لكن شئنا إن أبينا، حيجي يوم من الأيام أنت هتغادر المكان ده. لو أنت داير ولا أنت شنو؟
1: ما داير.
0: الظروف واللوكات شنو؟ متنوع. إضافة للمراحل، هاي مرحلة معين النمط بتاع قيادتك ما حينفع. المكان ده والوضع ده محتاج لغاية شنو؟ بمواصفات وبحاجات شنو؟ بحاجات معينة. عشان كده لازم يكون عندك فكرة وإنت منفتح للحاجة ده، إنه أنا ما قائد غايد أبدي، أنا قائد لفترة شنو؟ مؤقتة. إضافة الغايد الناجح اللي أنا داير أقوله، والغايد اللي قاعد يسخ في الناس، والغايد اللي قاعد يدي مساحة لناس تانين، هو اللي قائد اللي ما قاعد يغوته، لكن قاعد يغود عن طريق بتاع شنو؟
1: مجموعة،
0: عن طريق بتاع ناس تانين. قيادته بيكون واضحة. ليه؟ لأنه ناس شافوا لا الزول ده مميز. إضافة حاجة أنا داير أقوله، أي إنسان قاعد يتعلم من إنسان، من الصعب يوم من الأيام يشيل منه حاجة. أبدا. فطول ما أنت قاعد تديلهم ما بكونوا معرضين ومجربين على إنه يشيلوا منك السلطة أو مكانتك. لكن أي ناس اللي انت قاعد تنازع معاهم ما عايز تدربهم هيكون في تفكيرهم احنا عايزين شنو؟
1: مكانك ده.
0: عايزين مكانك ده. شئت ان ابيت بيفتشوا في طرق وفي وسائل اللي يساعدهم ويقودهم انه يصلوا ويشيلوا منك شنو؟
1: طيب
0: يشيلوا منك الحاجه. فانت ما تعرض نفسك لده. ادي لهم
1: عشان تريح نفسك من
0: وجع
1: القلب والضغط والسكري
0: والضمير والتعب. ليه يعني انا دايما ده الحاجات اللي انا قاعد اقوله. يعني انا من كم يوم كنت في موقع قيادي, ربنا سامح انه اكون في موقع قيادي معي, والناس اللي موجودين معي وانا في الاجتماع انا قلت لهم انه انا عايز اقول لكم انه انا صح زكريا موجود, حسي ربنا سمح انه انا اقودكم لفتره معينه, بس حقيقه الامر انا داير اقول انه اللي انا قاعد نعمله الليله كل واحد من المجموعه انا بس سعي على انه انميكم ادربكم تصلوا لافضل حاجه. ليه؟ لانه انا واثق انه المكان اللي انا قاعد فيه ده ما هفضل فيه. هاي يوم انت وانت وانت وانت هتقدر تاخد في شنو؟ تاخد موقع بتاعتي ده. فعشان كده قال انا دايركم في التوقيت ده ما تعينوا للموقع, لكن درب نفسك زي ما ربنا سمح على انه في التوقيت ده انا اكون هنا. ربنا هيسمح يوم من الايام هيشني من هنا وهيخليك انت تجي او انت تجي في المكان ده. ليه؟ لانه احنا كلنا بنمر بنفس شنو؟ بنمر بنفس الحاجه. فالقائد اللي فاهم والقائد اللي واثق والقائد اللي عارف عنده كفاءات
1: ما يهمه.
0: انا ما بهمني, ما بيفرق معي. ليه؟ لأنه أنا ما قاعد أقودك بفرض, أنا قاعد أقودك بكفاءات. أنت اللي كفاءات اللي أسند على إنه أنا أكون غايد بتاعتك. فنفس الحاجات ما في حاجة بيخليني أنا شنو أخاف. لكن دائما القايد اللي تلاقيه خايف لموقعه, يما كفاءاته ضعيف, يما غايد بدوافع ما كويسة, أو في تفاصيل كتير ايه انت بتلاقيه. فعشان كده بيحاول يستخدم انماط تانية عشان يخليك انت ما تجي في الموقع ده.
1: كويس. اعزائي المشاهدين, حقيقه الموضوع شيق والموضوع جميل. انا بحرت مع زكريا وبقيت تايه كده في مشاكل كتيره وفي حاجات كتيره, عقبات لقيتني في الحياه برضو. فانا وانتم ان احنا مع بعض الليله هنكمل المشوار ده, هنستفيد من بعض من بعض. وراسلونا بأفكاركم, علقوا بتعليق بأفكار حول هذا الموضوع. ولكن بعد الفاصل, عايزين نطلع فاصل وحنرجع لكم. خليكم قريبين, ما تمشوا بعيد, حنرجع لكم.

0: الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أعزائي المشاهدين، مرحب بكم مرة تانية. رجعنا لكم في موضوعنا الجميل، موضوع الشيق، موضوع فكري تفاعلي صراحة. يعني شكرا لكل من يشاهدنا عبر السوشيال ميديا، بيشاهدنا في الكمبيوتر، في التليفون، في أي حتة. نقول لك مرحب بك مرة تانية، وانت معانا في صباح بلدنا من راديو سمر. نقول لك حاول أكتر وأكتر بلايكات، بقلب، بشير، بالحاجة اللي انت بتقدر تعمله، على سنه الفكرة توسع، الفكرة تكبر، الناس تقدر تاخد فكرة كبيرة وعامة عن الموضوع. نرجع تاني لدكتور زكريا. أستاذ زكريا، إذا عندك عاوز تهني أو عاوز تشكر حد، ولا عاوز مداخلة كده من الناس، ممكن تفضل.
2: اسمح لي، أنا قاعد أهني وقاعد أحيي كل الإخوة المتابعين اللي معانا في الصفحة. أخ ساردس موسى، تحية خاصة ليك، والأخت غفران موجودة كمان، نادرين تسابيح، وموجودة معانا، موجود معانا أستاذ جمال ويلسون، تحية خاصة ليك، وكل الإخوة اللي موجودين، أستاذ عبد الحليم، والأخ كودي داود من بورسلان، تحية خاصة ليك، شايفك متداخل بسؤال، مبسوط وأشوفك وإنت بتشاهدنا، والأخت سامرية، وكل الأخوان والأخوات والأصدقاء بصفة خاصة اللي من الكنيسة اللي هم مشاهديننا في الحلقة الجميلة ده. تحياتي لكم من هنا، وأنا قاعد أرسل لكم سلامي وتحياتي، وإن شاء الله يكون الوقت والحلقة اللي هنا متواجدين فيه حلقة ممتعة، وفيه إحنا قاعدين نستمتع مع بعض.
1: كويس، من إحدى المشاهدين معانا، الناس مسخنين الليلة، أخذنا نني. يعني غفران، انت الليله ده شكلك حتجيب لنا مشاكل مع القاده. فهي بتسال سؤال، يعني عدم الصيغه دي قال مشكله شخصيه ولا من التوابع او من بغيض الاعضاء؟ يعني في عدم صيغه بيجي كده، هل دي من القايد او من التوابع، الناس اللي ماشيه معاه، او من يعني من الاتجاه بالضبط؟
2: اسمحوا لي اجاوب على السؤال ده بالطريقة ده. خليني مثلا أخذ أو أناقش، يعني افتراضا مثلا لو أنا قاعد أتكلم من حيث المنظومة الكنسية، مثلا عندنا قائد وصل لمرحلة يعني ابتدى بقى ما قاعد يثق في المؤمنين بتاعته أو في الخدام اللي موجودين معه أو الأعضاء أو الأفراد اللي موجودين معه. أكيد المشكلة ده عدم الصيغة هنا هي ما جاء عن فرق. لو جينا رجعنا وسألنا، أكيد في سبب من الأسباب وصلوا للمرحلة ده. مرات أنت بتلاقيه أنه هو شخصيا حاول على أنه يفوت شباب، يفوت قادة، يفوت، لكن في كل مرحلة، في كل وقت اللي كان هو بيفوت، التفويت ده كان بيقابله بخيبة أو بخزلان، فعشان كده وصل لمرحلة هو مجنون، ابتدى ما قاعد يثق شنو في الـ في الـ في الـ في, الـ في القادة اللي موجودين معه. لكن برضو الحقيقة أنا داري أقوله كغايد، لو أنت وصلت للمرحلة ده أو اتواجدت في المرحلة ده ما بيبرر على إنك أنت ما تفوت، ده لأنك إن شئت إن أبيت موقفك بيحكم عليك أو بيحتم عليك إنك أنت تفوت ناس تانية. ففي الوقت ده أنت بتشوف طريقة تانية اللي بتقدر تتعامل به مع الناس دي. يعني مثلا أنا قاعد أدي مثال، أنا كقائد ابتديت مثلا قاعد أفوت، فنفترض مثلا شباب على إنه يعملوا حاجة معين، فالشباب ديل مثلا ما عملوا الحاجة ده أو عملوا بطريقة ما أفضل طريقة اللي أنا متوقع إن هم يعملوا، فأنا كدور بتاعتي بدل ما إنه أنا أرفع منهم التكليف اللي أنا كلفت لهم، لا أنا أدربهم. ليه؟ لأنه واحد من الحلول الأساسية اللي بتساعد، أنت كغايد لازم يكون بالك طويل، ما على طول انت بتسحب شنو التكليف اللي انت كلفته، لا انت محتاج، لانه مرات هم قاعدين يفشلوا او هم ما قادرين يصلوا يحققوا الحاجه اللي انت دايره، مرات لغله بتاع شنو بتاعت الخبره، خبرتهم مثلا في الحياه او خبرتهم في موقف معين او في تكليف معين ضعيفه. فانا كانسان قائد لازم قبل ما اسحب اشوف المشكله شنو واحاول احله، لو المشكله مشكله تدريبيه انا احاول ادربهم 1 2 3 4 الحاجه ده بيتعامل بالطريقه ده، وان شاء الله بعد كده انا هقدر اشوف انه بيكون في نتائج واضحه. فعدم الصيغه استاذه غفران لو ده السؤال، اكيد في اسباب ممكن الغايد وصلوا لده، او مرات برضو يعني انا لا انكر مرات هي مشكله يعني نفسيه للقائد، مش بس هي نتيجه اختبرها مع ناس تانين، لكن هي مشكله نفسيه هو ذاته عشان ما متزن، عشان ما ناضج، عشان ما فاهم، عشان في حاجات كثيره فيه ده قاعد يخليه هو ما قاعد يسخ في الناس. المشكله مرات ما بيكون من الناس، مرات بيكون شنو منه، فلازم كقائد يشخص هل المشكله من الناس ولا المشكله منه عشان يقدر يتعامل بالحل بطريقه سليمه.
1: كويس مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لكل فكرة لكل تعليق. هذا منبر شبابي حقيقة، يعني أي فكرة أي سؤال عندك أي حاجة عاوز تشاركنا بقى ممكن تشاركنا وتقولها، فإحنا إذا أسعنا الوقت ممكن نتناقش فيها. عندنا زكريا أخونا مليونير مفلس، واحد صديقنا يعني صديق الراديو مشاركنا كل يوم، مليونير مفلس بيقول صباح النور والسرور لكل مشاهدين راديو سمر، صباح جديد مع حلقة جديدة وأفكار جديدة ونقاشات تثري العقول وتفتح أبواب الحوار. كل التحايا لأسرة راديو سمر، ونتمنى لكم حلقة ممتعة ومليئة بالفائدة. كلنا عاوزين نكون مديرين، لكن القليل مستعد أن يكون مسؤولين. شايف الزول قال شنو؟ قال كلنا عاوزين نكون مديرين، لكن القليل إنه يكون مسؤول، لأن الإدارة قال ما هي لقب ولا كرسي ولا سلطة على الآخرين. الإدارة حقيقية أن تكون أول شخص يحاسب. شوف الزول اللي قال شنو، قال الإدارة حقيقية أن تكون أول شخص يحاسب عندما يحدث الخطأ، وآخر شخص يبحث عن الأعذار. المدير الناجح لا يقاس بعدد الأشخاص الذين يأمرهم، بل بقدرته على تنظيم العمل واتخاذ القرار، تحمل النتائج والاستماع للآخرين. أحيانا نحن نريد صلاحيات المدير لكن لا نريد مسؤولياته. ده كلام جميل جدا جدا. مليونير المفلس بيقول أحيانا نحن نريد صلاحيات المدير لكن لا نريد مسؤوليات، نريد أن نصدر أوامر لكن عندما تأتي النتيجة لا نريد أن نتحملها. فالطموح الحقيقي ليس أن تصبح مديرا فقط، بل أن تصبح شخصا يستحق أن يؤمن أن يؤتمن على الإدارة. فرأيك شنو في مليونير مفلس؟
2: لا هو راجل يعني كلامه جميل خالص، أنا يمكن استمتعت وانت قاعد تقرأ التعليق بتاعه. شكرا لك أخ مليونير، بس أنا ما أعرف الاسم الحقيقي شنو، فشكرا على المداخلة. بالفعل هو ذكر نقطتين مهم خالص، وده النقطتين اللي أنا دار أعقب عليهم. هو ذكر أنه، وده نقطة مهمة، لكل إدارة امتياز، في كل موقع إدارة معين امتياز. ليه؟ لأنه في صلاحيات وفي وفي وفي وفي حاجات كتير حلوة، لكن في نفس الوقت لكل امتياز مسؤوليات، لكل امتياز اللي انت بتلاقيه في مسؤوليات. فلو انت عندك شوق على انك تكون في موقع إداري، عين المعادلة بالطريقة ده، عين الامتياز وعين شنو وعين المسؤولية. إضافة لنقطة أنا عايز أضيفه وعقب برضو أكتر، كلنا في حياتنا غادة، لكن إحنا ما موجودين عشان ندير ونقود شنو، نقود ناس. ده حقيقة احنا لازم نعرفه. انت قائد صح، كلنا بمختلف طبعينا وافكارنا وكل حاجة احنا قادة، لكن ما موجودين ما بيعني انك انت قائد عشان تقود ناس. انت قائد عشان تقود شنو، عشان تقود نفسك. انت قائد عشان تقود رغباتك، تقود افكارك، تقود مشاعرك، تقود تصرفاتك، تقود توجهاتك، تقود. فالقيادة اللي أدوك ليو أو الإدارة اللي أدوك ليو ما عشان تدير بو ناس. وده مرات اللي إحنا ما قاعدين نفرق في الحاجة ده، في الرقبة ده، في من جوان الحاجة ده. لكن الحاجة ده ما عشان تدير بو ناس، الحاجة ده عشان تدير بو نفسك أنت. فالقيادة بيبتدي من شنو؟
1: للنفس،
2: من النفس. والقائد الناجح هو القائد اللي قادر يدير نفسه، قادر يدير توجهاته، قادر يدير تصرفه، قادر يدير أفكاره بطريقة صح. فعشان كده أنت ما بتقدر تقول لي إنه أنا قائد أو أنا دار أكون قائد وإنت زول ما قادر تدير رقباتك، أنت زول ما قادر تدير أفكارك، أنت زول ما قادر تدير توجهاتك، أنت زول ما قادر تدير مشاعرك في الوقت اللي أنت بتلاقي نفسك مثلا أنا لو اختلفت معاك أقدر أضبط مشاعري أو أضبط تفكيري. ليه؟ لأنه زي ما أنا قبل قلت واحد من الحياة اللي أنت هتواجهه وإنت قاعد تتعامل مع الناس هتختلف معه. فلو أنت زول ما قدت نفسك من الأول أو ما ديرت مشاعرك من الأول هتلاقي نفسك أنت أعمل مشكلة مع ناس شنو؟
1: تاني.
2: مع ناس ثانيين. عشان كده أنا قبل قلت أن القيادة بيبدأ من النفس وبيتطلب نضوج وبيتطلب وعي وبيتطلب على أنك أنت تكون بالفعل يعني ابتديت من نفسك. ناس تانين دي يعتبر تكملة للرحلة وللمشوار لكن already you are leader. That's all.
1: كويس. ده كلامك ده بنقول لنقطة تانية، نقطة مهمة جدا جدا، بأنه أنت بعد ما درت رقباتك، درت نفسك، درت مشاعرك، درت حياتك دي، في نقطة مهمة جدا جدا أمكن أغلبية القادة ما بحسوا بها، ما شايفيننا، ولا هم اساسا بيضغطوا النظر عنا، ولا اساسا هم يعني انا ما اعرف دي شنو اسميها شنو هي، اللي هي نقطه بتاعت المحاسبه. هم عاوزين يحاسبوا لكن ما عاوزين حد يحاسبهم. اقل حاجه تتعملها حاجه صغيره هم يحاسبوك ويعملوا لك فوق قومه وقاعده، وزي ما بقول من الحبه قبه.
2: يعملوا من الحبة قبة.
1: يعملوا لك من الحبة قبة، لكن هم حبتهم دي، الحبة بتاعتهم دي كقائد دي لا لا لا تنطفي، ما تسبب قبة ولا تزيد ولا تكبر ولا ده ولا ده. فدي كيف دي يعني؟ أنت كقائد، أنت كقائد قاعد تحاسب، وأول ما الزول قاع في الخطأ أنت بتكون أول الجلادين، عندك صوت وكاس كبير عشان تجي تجلد. فأنت ما تقع في الخطأ منو اللي بحاسبك؟ وكان جينا حسبناك، هل انت قاعد تخضع، بتخضع للمحاسبه، بتقعد في اجتماعات بتاعت المحاسبه على انه احنا نشوف الحاجه الامر انت عملته ده على مستوى الكنيسه، على مستوى المجتمع، القبل بتاعك، الروابط، على المستويات دي كلها؟ هنالك اشخاص لا يريدون المحاسبه، واذا انت جيت كلمت يعني جبت زي ما بقولوا سيره سايبه الموضوع ده، انت موضوعك تاني، يا عملوا لك تأديب، يا قطع عديل، انقطعت من الكنيسة وانقطعت من الحاجة اللي انت فيها دي. فانت شايف شنو يعني الناس زي دي ما عاوزين محاسبة دي، او منه زاد اللي حاسبهم يعني؟ انت عشان زادك تمشي تجيب في وشه تقول له كده غلط، ده مشكلة، ده انت بعد كده يمكن يسلط عليك الأضواء يرجعوك من حلقيت.
2: اسمح لي اقول كده وبحقيقة الامر، الغايد الذي لا يريد أن يخضع للمحاسبة عامل بيك كوات شماك. في مشكلة في جنو في القيادة بتاعته. ليه؟ لأنه حاجة أساسي من دورك أنك أنت تخضع للمحاسبة. ليه تخضع للمحاسبة؟ لأنك أنت معرض لجنو
1: للخطأ،
2: معرض للخطأ. فلو أنت في إمكانيات أنك تتعرض للخطأ، لا، أنت لازم يكون في تفكيرك أنا لازم أخضع لشنو؟ أخضع للمحاسبة. ده حاجة. مرات الغادة بتاعنا ما قاعدين يحبوا المحاسبة. ليه ما قاعدين يحبوا المحاسبة؟
1: ده سؤال جميل جدا جدا.
2: ده السؤال يعني في في في منتهى الشغف في كل المستمعين عايزين يسمعوا. ليه غادتنا ما دارين يسمعوا للمحاسبة؟ ما دارين يخضعوا للمحاسبة. واحد من الأسباب اللي أنا داري أقوله كبرياء بتاع الغايد. تعرف الغايد لما يكون في موقع إداري خلاص وصل كل الناس شايفينه, عشان أنت تجي أو كلجنة تقول له اللي أنت عملته ده غلط, لا ده بكسر شنو كبرياء. وليه؟ لأنه في مقولة بقول غلطة الكبير شنو كبيرة.
1: أيوة حقيقة.
2: فأنت كبير في موقع إداري غلطتك بيكون كبيرة, فعشان كده كبرياءك ما بيسمح لهذا. لأنه لو هم حاسبوني أكيد يعني في احتمالية كبيرة يشيلوني من شنو,
1: من المنصب ده,
2: من المنصب اللي أنا موجود فيه. ده واحد. حاجة نمرة اتنين, يعني كشق برضو كتلاقي انه مثلا الغادة بتاعتنا ما دايرين يخضعوا للمحسوبية وللتفاصيل ده. واحد من المشاكل اللي مرات الأعضاء أو المنظومة الفكرية اللي موجودين هم ما عارفين ايه النقاط اللي نقدر نحاسبه الغايد. مرات محاسبتنا للقادة بتاعتنا هي ما محاسبات موضوعية, لكن هي محاسبات شنو؟ هي محاسبات شخصية. عشان كده انت بتلاقي انه الغايد ما داير شنو, ما داير يقبل الحاجة ده. كشخص ثالث, واحد من الأسباب اللي قاعد يخلي القادة بتاعتنا ما قاعدين يقبلوا المحسوبية, وده حقيقة بجد, يعني أنا داير أقوله لمعظم الحياة اللي قاعد تؤثر, انت بتلاقي انه احنا ما عندنا حكمة عشان نقاضي شنو, نقاضي القائد أو نقاضي الزور اللي قدامنا. نقطة مهم خالص برضو أنا داير أقوله, كقائد قدامنا ما أي زول بيقاضيه, كزول إداري قدام ما أي زول في لجنة شنو معايا مفترض هو يقدر يتعامل مع شنو مع الزول ده. إضافة لنقطة مهمة, لازم نتعامل معه بطريقة شنو, لازم نتعامل معه بطريقة كويس بحكمة. مرات حكمتنا بفقدنا أحقيتنا على إنه نصحح شنو
1: الخطأ.
2: ليه؟ لأنه زي ما بولس كان بيوصي تيموثاوس على أنه يتعامل مع الناس الشيوخ الكبار كآباء, والعجائز كأمهات, والبنات يتعامل معهم كأخوات. ففي كل الفئات دي كان بولس بيوصي تيموثاوس طريقة تعامل شنو
1: معين.
2: ليه؟ لأنه كل ما أنت تعاملت بطريقة معين بحكمة بيخليك أنك أنت تكسب شنو, تكسب الحوار, وتكسب شنو, تكسب الحديث. وفي نفس الوقت كلمة الرب بتلاقيه في أمثال قال إنه الكلام اللين بيكسر شنو, بيكسر العظام. يعني لو أنت تكلمت بطريقة كويس, حتى لو الغايد ده يعني ما داري يقبل, أنت لما تتكلم بطريقة كويس أنت بتكسبه, لأنه في الآخر الأول والآخر أنت ما دار تأخذ موقعه, لكن دار تصحح الفعل الخطأ اللي هو واقع فيه بطريقة اللي تقدروا إنه تكسبوا بعض, وتقدروا تساعدوا شنو, تقدروا تساعدوا بعض. عشان كده الحقيقة اللي أنا داير أقوله حقيقة مهمة, الطريقة اللي إحنا بنتعامل بها مع الغايد شنو بيأثر, هل إحنا هنكسب ولا لا. إضافة لسه أنا قادر أقول كبرياء بتاع غايد واحد من الحياة اللي صعبة جدا. غايد المتكبر المتغطرس, الغايد اللي شايف نفسه معلش للتعبير, لكن شايف هو المنزح من الخطأ, شايف انه هو الوحيد اللي ما بيقلط, قد لا يقول الكلام ده علانية, لكن فعليا وخلال سلوكه انت بتلاحظ انه منو, يعني يجي منو في سواء كان مصدقك منو مؤمن ده يجي حاسبنا انا. انت مبارح يجي من الايمان, انت مبارح لسه, انت لسه ادب.
1: ايوه
2: يا ادب قلت يا سو مبارح.
1: أيوة. يا وعلى الدين انا, انت قلت
2: وعلى الدين انا ترتي تقول لي قال انا غلطان؟ لا ابدا. عشان كده انت بتلاقي انه في صعوبه.
1: ايوه
2: لكن حقيقه الامر انا داير اقول انت اللي عايز تصحح الغايد صححه بطريقه حكيمه, ولا انت كغايد ربنا يديك طول بال انك تسمع, لانه واحد من الحياه الاساسيه, وعشان تعرف نفسك انت ماشي قدام ولا انت ماشي صح هي المحسوبيه, وهي العمليه بتاعت الاكاونتبيليتي زي ما انا قلت اللي ناس تانيين بيجي بخطوك فيهم.
1: كويس. مشاهدينا الكرام وكل المشاهدين وكل المعلق علينا, شاكرينكم خالص صراحه من اجل تفاعلكم معنا في هذه الحلقه. عندنا نور الهدى, بنقول لك صباح الخير, وصباح الخير ل كوكو, إن شاء الله كوكو طيب, وإن شاء الله أبوكم وصل بالسلامة خاطر. عندنا جيتشيا برضو, ربنا يباركك ويستخدمك, تصبح علينا. عندنا تاني مجدولين كندا. صباح الخير أسرة راديو سمر، منورين أستاذ أيمن وأستاذ زكريا. قالت بجد موضوع شيق جدا، يفتح آفاق ويوسع مداركنا للقيادة الراشدة والناجحة. ده هدفنا صراحة أستاذة مجدولين، إنه يكون في أفق، في أفكار جديدة حول كل المجالات، ما ليس الكنيسة بل المجتمع، الأسرة، كل المجالات، إنه يكون هنالك أفق جديدة طالعة جديدة. ماريا حسين، صباح الجمال على الإطلالة الرائعة والابتسامة المشرقة، الحلقة حلوة بيكم. المشكلة في مجتمعاتنا، قال إننا ربطنا النجاح بالمنصب. في واحدة اسمها ماريا قالت المشكلة في مجتمعاتنا إننا ربطنا النجاح بالمنصب، فبقى أي زول ما بقى مدير حاس إنه فشل حتى لو هو مبسوط. فماذا ترد على ماريا دي؟ ماريا بتقول يعني كلام جميل جدا جدا، إنه نحن ربطنا النجاح بتاعنا بالإدارة. أنت ما بقيت مدير، ما بقيت مسؤول من حاجة، حتى كان جمعية في الحلة كده بتاعت إنه دار ننظف الحلة دي، وكان أنت ما بقيت مدير بتاع الناس دي، شيل المكشاشة وقوش هنا وشيل الطورية دق الحتة دي، فأنت بتحس نفسك فاشل. فهل هنالك علاقة بالموضوع بإنه أنت يعني أنت ما بقيت مدير معناته أنت فاشل؟ وده بترجعنا جبال إن أنت قلت إنه فعلا الإدارة هي مؤهلات، الإدارة هي جاهزية، هي كفاءة. ف أي تعليقك في الحتة دي؟
2: أستاذة ماريا، خليني أقول كده، يعني جزء من سؤالك صح، المجتمع يمكن عرف النجاح أو اختصر النجاح في إنك أنت لازم تكون تقود منظومة زي ما أنت ذكرت، 1 2 3. فلو أنت ما قلت ما ناوي، أنت بقيت إنسان شنو؟ إنسان فاشل. بس أنا عايز أضيف حاجة، زي ما أنا قبل قلت إنه القيادة بيبتدي بيك أنت. ليه أنت ولا ما ليش أنا مع السؤال ما شخصي، لكن الزول القاعد يفكر بالطريقة ده، ليه ما خدت إنه أنا لما أقود نفسي أنا فاشل؟ ليه أنا لازم ليه أنا خطيت نفسي بس لو أنا ما قدت منظومة تاني أو قدت جماعة بتاع ناس هنا أنا فاشل؟ أبدأ من نفسك، ما أنت زول لو ما قدت نفسك أنت ما فاشل أصلا. فأنا بتفق مع المجتمع في ده، لكن ما بتفق في أنك تقود ناس، بتفق في مقولة أنك أنت لو ما قدت أنت فاشل، لو ما قدت نفسك أنت فاشل. ففكرة السؤال بتاعك، المجتمع اللي احنا موجودين فيه صح صور النجاح وربط النجاح بحاجات شنو؟ بحاجات معين ما عنده علاقة بشنو؟ ما عنده علاقة بالنجاح. ليه؟ لأنه النجاح في حد ذاته في عوامل شنو بتحدده، في عوامل بتأكد عليه، في عوامل بتأكد عليه أنه ده نجاح، في عوامل بتأكد عليه أنه ده شنو؟ ده فشل. فحقيقة الأمر احنا موجودين في مجتمع مريض، عشان كده كل يوم والتاني بيخلق تفكير معين. لكن احنا ما موجودين عشان نجاريو، لكن موجودين عشان نعرف حقيقة النجاح هو شنو. معرفتك بحقيقة النجاح ده بيساعدك على انك انت تقيم النجاح بطريقة صحيحة.
1: كويس يا اخونا زكريا، يمكن الموضوع شيء والموضوع جميل جدا جدا، بس عندنا ضيف يعني جميل جدا، انا كتب لنا عبارات جميلة، قال المشكلة في مجتمعاتنا، وأنا مشتاق لكم الاثنين. تحية طيبة كابتن السودان، منتخب السودان القومي، أخونا مانو جون. يعني شرف لنا أنه واحد مننا من شباب مسيحيين، شباب أنه قادة قادرين أنه يرفعوا علم بلدنا ويرفعوا اسم بتاع السودان فوق عالي جدا جدا على مستويات العالم، على مستويات كثيرة. يمكن جون برضو ممكن تسلم عليه، هو بيقول لك مشتاق لك. مانو جون لاعب منتخب السودان. مانو جون
2: يا احنا كمان مشتاقين لك كتير يا غبت عننا بعد فتره طويله. مبسوطين جدا انك تكون معنا في الحلقه ده وانت قاعد تشاهدنا، ده حاجه كويس. تحياتنا كمان للناس اللي موجودين معاك هناك، ربنا يستخدمك تكون بركه كمان للناس اللي هناك.
1: شكرا مانو جون، ربنا يستخدمك في يمكن في مشوارك الرياضي، وانت في ليبيا ممكن ربنا يستخدمك بقوه اكتر واكتر. ريمون ايضا ريمون توتو منورين يا دكتور زكريا قال لك. تاني نرجع لغفران. غفران يمكن يعني احنا لو كنا عارفين كان جبناك انت معانا الليله في الاستديو جوا هنا على سيم نستمتع بالاسئله بتاعتك ومداخلاتك حقيقه. يعني اسئله ومداخلات جميله جدا جدا, بحس ادتني احساس انه انت موجوعه من الموضوع ده. ما براك انت, في ناس كثيرين حقيقه موجوعين من الموضوع بتاع انه القاده وعدم القياده والناس كل اللي عاوزه تقود وما في يعني ما في كفاءات ما في حاجات كثيره. فالناس دي كلها موجوعه يا اخوتنا غفران. بتسال سؤال مباشر يا زكريا, قاده حتى انهم ما بده مساحه انهم يعملوا تقييم لقيادتهم. يعني قالت في قاده ما بده مساحه يعملوا تقييم للقياده بتاعتهم. انا بعرف لي قائد بتاع كنيسة عنده صندوق كده وخاتيف في حرك كنيسة, بقول لك هي كلام دار تقوله فيه نقوله هناك وما تكتب اسمك, ولو دار تكتب اسمك أنا ما عندي مشكلة, لكن اكتب كلامك على خطب الصندوق ده قيمني. دي كانت مبادرة جميلة جدا جدا من القائد, أنا ما دار أذكر اسمه في كنيسة ما في حتة ما. فيعني دي لفتة جميلة, ممكن دي حل حل من بعض الحلول زي ما انت جبالي قلت. ممكن في ناس كتيرين عاوزين يقعدوا مع القادة ويتكلموا ويتناقشوا في بعض المواضيع لكن ما لاقينا الطريقة, ما لاقينا السبل, ما لاقينا الأريحية. فالزول قام اخترع يعني حاجة صندوق كده خدتها وقال انت عندك ايه كلام عاوز تقوله قوله هنا. يعني كان كمخترع جميل جدا جدا. فمن من ضمن الحلول, فمن ضمن الحلول تانية يعني احنا ممكن يعني نشارك شنو أو فكرة شنو في انه هم ذاته اللي هم ما عاوزين يغيمون. تفضل.
2: إجابة للسؤال ده ليه القادة ما دارين يقبلوا تغييم, أنا قبل قلت حاجة مهمة خالص, في قادة وصلوا للموقع ده بكفاءتهم, وصلوا للموقع ده بإمكانياتهم, وصلوا للموقع ده بمؤهلاتهم. فالمؤهلات اللي وصلتهم لهنا أكيد أداهم إدراك أساسي من ضمن القيادة إنك أنت كقائد لازم تخضع للمحسوبية للتقييم, وفي نفس الوقت تقييم قيادتك, حال أنا ماشي لقدام, حال قيادتي القيادة قاعدة أثر بالإيجابي ولا بالسلبي. ده نوعية القائد اللي وصل للمرحلة دي بكفاءة. النوع الثاني من القائد زي ما احنا قلنا القائد اللي وصل هنا من غير أي يعني مؤهلات, أنا ما بقول وصل هنا لكن وصله لأنه ما في زول يعني فكرة دي انه وصل وصلوا, انا ما قاعد اتفق انه وصل لكن وصلوا

0: معضلة حقيقية في مجتمعاتنا، في كنائسنا، في خدماتنا، في منظوماتنا الفكرية اللي احنا متواجدين فيه. هي بالفعل تحدي قاعد يواجهنا، ومرات قاعد يكون صعب انه احنا نتعامل مع حاجة زي ده. حقيقة الأمر أنا داير أقول انه الموضوع شنو؟ موضوع صعب، لكن عشان احنا نتعامل مع وضع زي ده، وده الحل اللي أنا داير أقدمه، أول حاجة محتاج لشنو؟ محتاج لتأني، محتاج لتأني، لأنه عملية التعديل هي عملية ما سهلة. فكحل عملي الغايد اللي قدامي عشان أنا أقدر أصححه في حاجات، بيطلب مني أول حاجة أنا لازم أتقرب له، أنا لازم أتقرب له، مش بس كغايد. أي إنسان أنت بتلاقي نفسك عشان تصححه، هو محتاج على إنه يكون في علاقة بينك وبينه، في نفس الوقت هو داير يحس بأمان. لو ما حس بأمان معك ما هينفتح، بالذات في في في في إنك أنت تناقش زول بأخطاء، وهي مسألة كشف الأخطاء والتفاصيل دي هي ما عملية سهلة، هي عملية بتطلب أمان معين. على الأقل بيتهل الفرصة على إنه أنا أنكشف لك وأتعدل وأقول لك فعلا أنا غلطان في 1 2 3، أو أنا أسمع شنو، أسمع كلامك. فده بيطلب منه أول حاجة أنا أكون زول صبور، بيطلب منه على إنه ربنا يديني حكمة، لو ده قاعد في الكنيسة أقدر أتعامل معه بطريقة براعة، أتقرب له. في نفس الوقت واحد من الحياة أنا داير أساعد به المستمعين، ما تمشي بدافع أنت بس دار تصححه أبدا. أمشي بدافع، بالذات لو زول ده أكبر منك في العمر، في السن، في المقام، في كل التفاصيل ده، أمشي بدافع علينا أنك تقدر تكون صديق بتاعته، صادقه الشيخ ده ولا الخادم ده، صادقه. إضافة ده لحاجة حلو، قبل ما تعدله في حياة أخذ وقت معه أذكر له المحاسن بتاعته. أكيد الزول ده لو صعب ولا لو وغايد متغطرس أو لو كعب أو لو بالتفاصيل ده، مهما كان طبيعته، مهما كان طريقة قيادته، أكيد في حاجات كويسة فيه. فأنت أقول له الحياة الكويس، أنت فعلا أنت غايد شاطر وأنت ربنا يباركك، هي ما نوع من التزييف، لكن أذكر الجوانب الحقيقية اللي متواجد فيه. أنت إنسان كويس، وأنت أنت إنسان مبارك، ربنا رفعك أحلك للمستوى ده، ما شاء الله فيك، إحنا يعني بنتبارك منك كثير، وإحنا متوقعين منك أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. لكن في حاجة، بس حاجة بسيطة أنا دار أقول لك، يعني يعني يعني لو أنت مثلا عملت الموضوع ده بطريقة 1 2 3، واو، بيكون واو، بيكون أفضل،
1: بيكون جميل، يعني
0: بيكون جميل. لو أنت مثلا اتصرفت بالطريقة ده أو في الموقف ده أنت عملت كده، بمعنى بيكون حلو. إضافة لموضوع الهيلو اللي أنت قاعد تعمله كل مرة، لو أضفته بالطريقة ده، واو، بيكون حاجة رائعة جدا. فأنت بتخليه أنه هو فعلا يعرف أنه في ناس تانين قاعدين يتباركوا من خلاله، وفي زول فعلا داير له حاجة شنو، حاجة كويس. فالغايد لو ما وصل لمرحلة حس بيك أو حس بأمان أو حس على أنه عارف أنت بتسعى لحاجة كويس، ما بتعدل لك حاجة جميل. ممكن أنت لو لاحظت مثلا ربنا وهو قاعد يصحح كنائس بتاعت الكنائس السبعة في صفر الرؤية، انت لو قريت انت بتلاقي انه، وانا قاعد عجبني المقطع ده كتير، وممكن ده انا اتعلمت بيه كتير، ومثلا لما اكون دار اصحح زول او عايز اساعد زول في حاجة، انت بتلاقي انه الرب يتكلم مع كل كنيسة، رغم انه انت لو لاحظت معظم الكنائس كان عندها مشكلة، بتعاني من مشاكل معينة بمختلف مشاكلها. يعني مثلا بقول له يا أخ أنت يعني يعني يعني أنت مشكلتك 1 2 3 4 5 6 7 8 كده. خلينا يعني عشان نأكد على الموضوع ده أكتر، خلينا مثلا نفتح في سفر الرؤيا. كلام جميل، وأنا قاعد أخذ المختطف ده في سفر الرؤيا مثلا أصحى مثلا أصحى 2، ابتدى يتكلم مثلا، بيتكلم مع كنيسة أفسس مثلا، ابتدى قاعد يقول أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبع الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. ابتدى قال لهم شنو؟ أنا أعرف أعمالك وتعبك وصبرك

0: وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت الغائلين أنهم رسل وليس شنو رسل فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. مميزات جميلة، حاجات جميلة خالص، حاجات إيجابية كان موجود في كنيسة شنو أفسس. فربنا ابتدى قاعد يذكرهم، فبعد ما ذكرهم في الآية 3 قال، في الآية 4 قال لكن عند عليك شنو، عند عليك حاجة بسيط، إنك تركت شنو محبتك الأولى، أنت خليت أو تخليت عن المحبة بتاعك الأولى. فابتدى يناقش المشكلة اللي هم متواجدين فيه. فيلا، فمن خلال المثال ده الحقيقة اللي أنا داير أكد عليه، لما أنت تكون عايز تصحح زول أبدأ بالحاجات الكويسة، قول الحاجات الكويسة اللي فيه،
1: طبطب عليه،
0: طبطب عليه بالراحة كده يعني بالراحة كده، وبعد كده زي خدت عليه بالراحة يعني حبيب انت مش قلت لك واحد اثنين ثلاثة بابتسامة سعيدة كده وتلقائي
1: كده بتقبله هو ذاته.
0: أيوة هي بتقبله.
1: كويس مشاهدينا الكرام، حقيقة أنا ما عاوز أقطع الموضوع لكن عشان الزمن ضاق بينا. عندنا دومينيك، أنا دومينيك قال مشكلتنا في عدم تقبل الرأي الآخر، ودي حتى يمكن مرينا عليها كبيري. حافظ ودي الجبل قال أسعد الله صباحكم أسرة ردو سمر، أول مرة أشارك في برنامجكم حافظ حسين، وتقريبا اسمه حافظ حسين. مرحب بك أستاذ حافظ، راديو سمر راديو لكل السودانيين، دعوة خاصة لك أنه من اليوم تشاهدنا على طول أنه تكون معنا. جمال ويلسون بيقول مجتمعنا الأفريقي والسوداني بصفة خاصة قادتنا ليسوا متواضعين ولا يقبلون الانتقادات الموجهة ضدهم، وذلك بسبب كبريائهم. عندنا تاني حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير لجميع بالتوفيق إلى الأمام. شكرا لك يا حبيب. عندنا أيضا سام، أنا داير أتكلم صوت وصورة يا سادة. ده شكرا لك يا سام، شكله الموضوع يعني حبش حتة حساسة. هيسم الزميل هيسم، صباح الخير بنقول لك أو نهارك سعيد، بقول لنا نهاركم سعيد يا أبطال منورين صباح بلدنا بكل صراحة. بالأخص زكريا، شرف وامتياز تكون ضيف في حلقة يوم، وكل احترام والتقدير كمان للأستاذ أيمن إسماعيل. شكرا يا أستاذ هيثم، وتحية كبيرة لمستمعين ومتابعين منورين صباح بلدنا، أهلا وسهلا. داير أقول كده، الأب والأم مديرين للبيت، هو بقول كده الأب والأم مديرين للبيت. أيضا بقول المدرس مدير للفصل أو للمدرسة، قائد الفريق مدير للمجموعة، صاحب الشغل مدير لمكانه، وحتى الزول قال العادي مدير لوقته قراراته وعلاقاته. دي بيلك أنت ذكرت إنه الإدارة تبدأ بالنفس، الإدارة معناها إنك تأمر الناس وتفرض رأيك عليهم، يعني دي ما معناها كده. قال الإدارة الحقيقية إنك تعرف تتعامل مع الناس، تسمعهم، تختلف معهم باحترام، وتخلي كل زول يقوم بدوره. المفروض نسأل السؤال ده، كلنا مديرين لكن هل كلنا بنعرف ندير؟ يعني ده حاجة نحن ماشيين نختم بها، وده موضوع بتاع حلقتنا. يعني كلنا مديرين لكن هل احنا بنعرف ندير؟ هل انت بتعرف تدير؟ عندك مؤهلات انك تدير؟ عندك دراسات؟ عندك خبرات عملية؟ عندك كفاءة؟ ايوه كلنا بنعرف ندير او كلنا مديرين، لكن السؤال ليه احنا كلنا عاوزين ندير؟ احنا ماشيين نختم ممكن في كلمات ختامية حول هذا الموضوع. يا استاذ زكريا، ماذا تقول لمشاهدينا الكرام وكل من تابعنا وكل من شاهدنا وكل من علق علينا؟ شاكرينك شكر خاص من أجل المداخلات والتعليق. فضل أستاذ زكريا.
0: شكرا أستاذ أيمن على اللقاء للمرة الثانية. أنا قاعد أقوله خليني أقول في عجالة كلمات ختامية لكل المشاهدين حوالين الموضوع اللي أنت ساهمت به في الوقت ده. عايز أقول إنه لكل شخص قاعد يشاهدنا أو قاعد يستمعنا في الوقت ده، أنا داير أقول لك ما يكون تفكيرك أنت عايز تكون مدير، لكن أحل نفسك بالأسس الإدارية اللي مصاحبة، شئت إن أبيت التفكير الإداري مهم. أنت ما بتأهل نفسك، ما بتدرس بس عشان تكون مدير، لكن أحل نفسك إداريا، لأنه ده بيساعدك في حياتك أنت الشخصية. ليه؟ زي ما أنا قلت إنه الإدارة بينطلق من النفس، وفي جوانب كتير في مشوارك، في تحقيق أحلامك، في تحقيق طموحاتك، أنت محتاج لسيستم شنو؟ إداري. كل ما أنت تدرس، كل ما تأهل نفسك إداريا، كل ما ده بيساعدك أنت أكتر، وكل ما يعني المجتمع بيلاحظ لك. ليه؟ لأنه بيشوف فيك صفات مختلفة ما متوفر عند ناس شنو تاني. عند ناس تانين. فالأنا دار أقوله ما يكون هدفك بس أنا دار أكون مدير، لكن أحل نفسك بالإدارة وبالكتب اللي بيساعدك، أو بالحاجات اللي بيساعدك على أنك تكون إنسان إداري. تلغائيا يوم من الأيام هيختاروك. ليه؟ لأنه كونك أنت تكون مدير ده ما صدفة، لكن ده نتيجة تحصيل حاصل لدراسة ولتدريب ولحاجات انت بنيتها شنو مع نفسك.
1: الموضوع يعني ما سهل، الموضوع ما جاي ساكت كده، انه تبقى مدير ده في تعب.
0: لا لا، فيه تعب،
1: في تعب، في دراسات، تأهيل، كورسات، اطلع وانزل، امشي وتعال، ميادين، يعني بس ما تعال عشان انت حجمك كبير تعال اقعد معنا هنا عشان انت شنو ما عارف تعال. لا، الموضوع ما كده. أعزائنا الكرام، عندنا محمد ديسكفر. شكرا لك محمد ديسكفر من الكلام الجميل، أو سؤالك الجميل ومن المداخلة. قال صباح الخير وصباح المحبة ونعمة الرب يسوع المسيح لكم جميعا. أستاذ أيمن وضيفه الكريم دكتور زكريا، بس أنا بسأل، عندي سؤال زول، هل الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ شكرا، الرب يبارككم. ده سؤال التحجاب علىه ونختم به، هل الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ بنجمين أخوي زكريا، سعيد بشوفتك، قال لك ذكرتني أيام المؤتمر، كنا في ونسة أنا وإنت وأمجد، شبيهة بالحلقة دي صباح الخير وصباح السعادة يا أهل الناس. قال عمر صباح الخير، بنقول لك صباح الخير. أحمد برضو بقول صباح الخير، ازدهار عام لقلوب. شكرا من أجل القلوب، شكرا من أجل كل تعليق، كل من داخله وشارك لنا. محمد ديسكفر بقول إنه القيادة أو الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ يعني أنت بتتشرف بالحاجة دي ولا أنت مكلف أصلا؟ تفضل.
0: أول حاجة أنا عايز أقول صباح النور لأخوي بنيامين، ذكرتني فعلا بأياب المؤتمر. صح، إحنا كنا بنناقش في حاجة شبيه ده، فالتهيئة لك الأخ المبارك، ربي باركك. سؤال جميل، هل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإدارة تشريف أم تكليف؟ أسمح لي أقول إنه الإدارة تشريف، في نفس الوقت تكليف. الإدارة بكون تكليف لمن الناس يشوفوا فيني، زي ما أنا قبل قلت أنا إنسان مؤهل، إنسان أحلت نفسي وا وا وا، ففي نفس الوقت بيشوفوا إنك أنت الإنسان المناسب إنك تدير أو إنك تقود شنو، تقود المنظومة ده. ليه؟ لأنه إحنا شفنا فيك ده وإحنا تعاملنا معك وا وا وا، عشان كده عايزينك نكلفك على إنك تدير، لأنك أنت الوحيد اللي هتساعد في إنجاح المنظومة ده. في نفس الوقت الإدارة بكون تشريف، يعني أنا متشرف جدا على إنه أنا أكون، يعني أنا أكون مدير في لحظة برضو لو الناس اختاروني لده، لأنه عملية التشريف حاجة شخصي. أنا لو ما اتشرفت على إنه أنا أكون مدير، ما في حاجة بسمح لي أنا أقبل بالحاجة ده. فأنا من وجهة نظري قاعد أشوفه تشريف شخصي بالنسبة لي، لو أنا لقيت نفسي عندي موحلات وعندي إمكانية وعندي حاجة أنا هقدر أضيفه للناس دي، بتشرف على إنه أنا أديرهم، وده ممكن شرف بالنسبة لي، وده امتياز بالنسبة لي مع دراستي للمسؤولية اللي هيقع على عاتقي. في نفس الوقت لو الناس كلفوني بالحاجة ده على إنه أنا أكون مدير
1: كويس. شكرا للجميع، شكرا للمشاهدين الكرام، كل من شاركنا وكل من مر علينا عمل لنا قلوب، وكل من ساهم بفكرة أو بحاجة معينة، شاكرينكم صراحة من أجل الزمن اللي قضيتوه معانا، وإنتوا بتشاهدونا، وإنتوا بتراسلونا وبتحاولوا تصححوا معنا بعض المفاهيم وبعض الأفكار الخاطئة. قد يكون ما غطينا كل أو مش مجمل الموضوع، ولكن قدرنا يمكن بقدر المستطاع قدرنا نحلحل بعض الجذور. كلمات ختامية، كلمة صغيرة أديك، فعندنا زي دقيقتين ثلاثة كده يا أستاذ زكريا، فأنت عاوز تقول شنو في الدقيقتين دي ومنه حنختم حلقتنا لهذا اليوم؟
0: رسالة خاصة وممكن في الدقائق الأخيرة، أنا قاعد أشجع أو قاعد أوصي أو قاعد أساعد أخواني وأخواتي وزملائي، سواء كان في مستوى بتاع الخدمة، سواء كان على مستوى بتاع العمل، سواء كان في مستوى بتاع في أي منظومة اللي أنت لقيت نفسك فيه بيتطلب عملية إدارية. أنا لو في كلام قاعد أشجع به ناس، أحل نفسك، أحل نفسك، أحل نفسك. ليه؟ لأنه اللي أنت عايزه نتيجة بتاع اللي أنت قاعد تزرعه الليلة، قد يكون المجتمع ما شايفك، قد يكون أنت ما عندك كفاءات حسي، قد يكون، لكن أحل نفسك. حتما يوم من الأيام أنت هتكون في موقع اللي هتبدي فيه وراي، ورايك بيكون مسموح ورايك بيكون معتبر ومعروف. حاجة تانية اللي أنا داير أقوله، خليك إنسان مرن. يعني فكرة بتاع التعصبية اللي فيه أنت قاعد تبقد، اللي فيه أنت قاعد ترفض رأي الآخر، هي دي ما فكرة كويسة. حاول بقدر ما يمكن أقبل آراء بتاع ناس تانين. قبل ما تقبلوا امتهنوا أفحصوا، لأنه إحنا في حوجة لبعض، خبراتنا في الحياة مختلفة، حاجات كتير مختلفة. فلو سمعت من الآخر فأي مكان اللي أنت متواجد فيه، ده بيساعدك على أنك أنت تقدر تنجح وتشتغل تمشي لقدام. رسالة الثالثة اللي أنا دار أخليه، أنت ما هتقدر تشتغل براك، أنت محتاج لناس تانين. فحاول بأدي ما يمكن أبني علاقات كويسة، في نفس الوقت اتعلم على أنك تتعامل مع البشر بطريقة سليمة، طريقة سوية، طريقة منظمة. ليه؟ لأنه أنت محتاج لهم. حتى لو فكرت على أنك قدر تعمل حاجة، قدر تصل لحاجة، ما هتقدر تصل وإنت شنو، ما هتقدر تصل وإنت براك. نمرة أربعة أنا دار أخليه آخر حاجة، خليك إنسان متواضع جدا، قادر على أنه يتقبل النقد. لأنه إحنا في مواقف في أوقات كثيرة قاعدين نغلط، قاعدين نخطأ، فحتى لو وجهوك بقلد، وجهوك بخطأ، اعترف. كونك اعترفت أنك أنت غلطان، ما عيب صراحة،
1: حاجة جميلة جدا
0: ولا مشكلة. ما يعني أنا غلطان،
1: أيوة.
0: أنا إنسان معرض للغلط، وده حقيقة الأمر. يعني أنا إنسان معرض، فلو في حقيقة غرارد نفسي وفي تشكيل طبيعتي إنه أنا معرض للخطأ، ما في حاجة بيخليني إنه أخلي كأنه لا أنا ما، الله سبحانه وتعالى معلش، أنا إنسان وبغلط ومن حقي شنو أغلط. أنا لو ما قاعد نغلط، ما أنا في حاجة، ما شنو
1: في حاجة غلط.
0: في حاجة غلط. فأقبل الغلط وأقبل النقد، واستعد أهم حاجة لما ينغضوك أمشي لقدام وصحح وقول له زول اللي ساعدك. شكرا
1: مشاهدين الكرام أينما كنتم. حقيقة أنا مبسوط خالص بالحلقة دي، مبسوط بالمشاهدين والناس اللي علقت لنا. يعني حاجة جميلة كده، في تفاعل، في انسجام كده كنتوا معنا. فبرنامجنا بيكتمل بيكم، خلوكم قراب معنا في كل وقت، في كل ثانية. وأنا مبسوط خالص صراحة من أجلي يمكن ضيف عزيز علي، جون مانو، لاعب المنتخب الوطني. ربنا يوفقك أينما كنت، هيثم الناربي، حافظ ود الجبل، دومينيك رجيس، محمد ديسكفر، بنجامين، عندنا نور الهدى، نني، كل المشاركون. أقول لكم شكرا لكم من أجل تعبكم، من أجل تعب محبتكم لنا.
0: أنت نسيت زول جميل خالص، يعني هو مشاركنا
1: اللي هو
0: يعني أنا ما قاعد أنسى، قاعد أرسل لك تحية بتاعتي لبورسودان أخوي العزيز أستاذ كودي.
1: أستاذ كودي
0: يا رب يباركك، شكرا كمان لوقتك.
1: هو بس تحية. كودي عشان كاتب بحاجة كده غريبة أنا ما قدرت أفهم. كودي دال كودي
0: أي كودي داود كودي.
1: أيوة كودي داود كودي أستاذ كودي داود كودي. شكرا لك، إن شاء الله بخير كده كل الأهل في بورسودان، تحياتنا لكل القاضي.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلين
2: تمام
3: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
2: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
2: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
3: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
3: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب مرات يقول ابني زبدي، اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
3: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس، انا بتألم به، لكن حكاية انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر، يعني زي ما انا بقرر ده ابويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا يسمعوا الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يتسلطوا، لكن الكلام دار أقول لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
0: تمام. كلام رهيب. أيوة، ومليان على فكرة.
2: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
3: صابر أول واحد بيرد طبعا.
4: كل مرة.
3: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
4: يعني بس بيبدأ بيسوع، أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
2: في 20
0: السياق. إليه الضمير ده عايز
2: قدمت إليه وسجدت.
3: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
3: في 22 المسيح قال لا يا أخي لا سوري مش في 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
2: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
2: وغار لهم
4: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
4: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
3: يا
0: دي الأمة اللي بتطبيع ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
4: في أول شيء تقدمت
2: أمه
0: دي أم مهتمة جدا يعني كمان.
3: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
2: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
3: كان غضبوا.
2: أيوة
3: وبعد ذلك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دارين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
2: عندنا في 26 فليكم لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
0: كثيرين
3: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص
2: فليبذل نفسه فدعا كثيرين
0: كثيرين.
3: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكرى لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
2: كإنسان
3: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
2: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
2: أنا قصدت كده
4: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية لهم يعني زي إن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة دزر تلقر بيهتم بالناس إنه كيف
3: وطبعا آخر آياته وهو قايله وإن أنا إيش عليه ده هو ال
0: الزبدة
3: الموضوع ذاته إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من ده جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاد واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
2: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
3: أنا داري أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر في يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة. انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
3: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
3: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت أيوة. ذاك إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
3: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
3: بالضبط عشان إنه يخدم الناس ذي، هتحسبها شيء فعلا يعني.
2: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
3: يا على ما أظن
2: أيوة.
3: العبد ما عنده حقوق
2: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيألي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنهم حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
3: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
4: خشيت. أنا أنا أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت. كون بسيط واخدم الناس دي،
2: عايز تكون قريب مني.
4: يكون بسيط انت بتكون، يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
3: عارف صابر مش هو صعب بس حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
4: الوضعية
3: العبد الزمن ذاك
2: إنه يباع ويشترى
3: ويتك خادم ويتك ما عايشنا. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يعني يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
3: جيد إنه بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بقت صعبة.
4: مش عبيد
0: بتدخلك أي بتدخلك
4: مش عبيد انت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد دي. طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
2: ملكية، بتكون ملك
4: مملوك، ما مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى، هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف. لأن لو بتلاحظ من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من أهمية عامل النظافة ده بيدوم مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا اسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام, لأن خادم هي ذاته فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
2: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه, لأنه قال لهم هنا شنو وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا, لكن بعد قال لهم شنو فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي, ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
2: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في
2: منصب عالي. ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
3: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنسأله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب بتتكلم فجأة إنه يعني إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود, لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
2: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر
3: وعبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا يعني
0: وضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
3: يا
4: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده
0: رشيد كلمة رشيد دي مفتاحية على فكرة عجبتني
4: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة
3: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة
3: بعد
0: لا رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور هي كلمة رشيدة ليه لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله
2: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزة لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده انك انت عايز تكون قائد، تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين. كده ده مفتاح القياده المؤثره.
4: ليش شطبتي راسنا بكلمه خدام؟
0: احنا عايزين نتعود عليها.
4: صعب انك تقول لذول خدام، يعني احس ان في الكنيسه ذاته
0: في فرق بين خادم وخدام.
4: فرق في ما اعرف انا احد اسمع قد
1: خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
4: فيا ريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه، المسيح قال عنه. فهذا يكون عظيم صراحه، يعني طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من خادم
4: افضل لك صراحه. الخادم يتمنى قبل
3: يا يا احسن لي. هو يعني احنا يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
3: عادة الكلام سهل جدا جدا، يعني أنا مكلم اللي نتكلم أيك عبد ويتال، لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت يا بايا، إنه ربنا يدينا المقدرة. حاسس ان احنا ساكت، لو واحد
0: يتكلم
3: معنا كلمه ساكت ما بنرضى. حقي وحقوقي ومن حقي
0: حقي،
3: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي
1: حقوق،
3: ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
3: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
1: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
3: لا تمام.
4: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الروشتة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم، يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان للأسماء في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلال إنه نخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ونباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بذرة كده يعني.
1: كان رهيب. ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك
0: النصوص. وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده، إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، و نذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانية.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا باي.
1: مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور. فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح، لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، وحطمت بي السفينة 3 مرات. قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر في أسفار عديدة. واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا. وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر. وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلقات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.

0: صباح المودة لأهلنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. صباح القهوة والشاي والمزاج الرايق، صباح الابتسامة، وإن شاء الله رب الأخبار الجميلة اللي دايما بتغير مودنا وبتغير مزاجنا من الصباح. إن شاء الله رب دايما في إلفة وفي يعني مودة كده ورحمة بتلمنا كلنا في حوشنا الكبير. راديو سمر إذا دايما يعني بتحبوا أنكم تقول علينا كده أنه ده البيت الكبير، بنشكركم لأنكم حاسين بالأمان، حاسين بالأريحية، وحاسين فعلا بالود اللي دايما بيجمعنا. فعشان كده في كل صباح بيسعدنا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وكمان في موضوع جديد نتحاور ونتناقش فيه بكل أريحية، وكمان نتبادل يعني المحاور، وبنستنى أكيد تفاعلكم وكمان كتاباتكم الجميلة اللي دايما بتتحفنا واللي بتاخد جزء كبير من موضوعنا لما تردوا بالكومنتات والتعليقات الجميلة اللي بنلقاها منكم. حبا بكم وسعيدة جدا يعني أرحب بالزميلة الغالية رشيدة خليفة. أهلا ومرحبا بك يا رشيدة.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، وصباح الخير على كل زول بسمعنا دانا من وقته، زول قاعد منتظر إنه يخش معانا. بنصبي على كل الناس في أي مكان هم فيه، بنقول لهم أبدوا يومكم بقدرة ربنا، وأكيد يوم حيكون جميل. دي الرشيدة لازم تاخدوها كده زي الحبة الصباحية، ما حنقول عليها إجباري لأنه علاقتك مع ربنا ما بتكون بالجبر، علاقتك علاقة محبة. فأحلى صباح إنه تسلم يومك لشخص أنت بتحبه. لو أنت بتحب إنسان لقيته كده من الصباح أول ما فتحت جاء أداك حضن كده وباسك وقال لك أنت أحلى حاجة في حياتي، أنت اليوم ده حتحس إنك أنت أيوة الحاجة. فما بال إنه نحن عندنا رب محب فاتح لنا يدينه، منتظر إنه نحن نجي ونترمي في حضنه عشان يدينا حضنه الدافي، يدينا قوته. أنا لو فعلا حسيت إنه أنا بترمي في حضن أبوي، ولما أطلع من الحضن ده بطلع بالأمان وبالسلام وبالقوة، أنا تاني ما في حاجة بتهمني في الدنيا. المشكلة ما في حضن، المشكلة كيف نحن نعرف نستمتع بالحضن ده. فبجد عشان كده أنا كل كلمتي المحتاذة بقول أدوا يومكم لربنا، أدوا يومكم لربنا، مع أنه أدوه مشاعركم، أدوه عقولكم، أدوه قلوبكم، أدوه أجساتكم، أدوه كل حاجة. هو عنده القدرة وعنده المقدرة أنه يهندل كل حاجة، يفك كل العقد. أنا ما عارفة، أنا قاعد أحس أنه ربنا داري بسطنا ونحن المسكين بيدينا ورجولنا في الحاجة الصعبة. فربنا يدينا القلوب السليمة، القلوب الدغرية، القلوب اللي بتعرف تحس، القلوب اللي بتعرف تخلينا نستمتع، والدين العقل ده اللي شغال مرات عكسنا بخلينا إنه ما نصدق إنه ربنا بعظمته بجلاله فاتح يدينه ومنتظرنا نحن، برغم غلطنا ورغم مشاكلنا ورغم اللي بنعمله في الظاهر واللي بنعمله في الخفاء والرغم ورغم ورغم، لكن كل يوم حقيقي في بداية جديدة لحياة جديدة، في إله محب منتظرك بيقول لك تعال اتبعني، تعال لي وخلاص، كفاية تعال لي بس وخلاص. فخلونا نعرف كيف نمشي، نعدل خطواتنا ونمشي لربنا، عشان كفاية بهدلة وكفاية ضياع وكفاية توتر وكفاية مشاكل وكفاية توهان، لدرجة نحن بقينا نتوه حتى جوا نفسنا، مش مع الناس التانيين، جوا نفسنا مع نفسنا بوجد في بوابات بتاع التوهان. فأحلى صباح عليكم وكفاية كده يا ناس.
0: طبعا كده يا رشيدة احنا يعني بحس انه انا قاعدة في قاعة الأستاذة رشيدة بتتكلم، فمهما طال الكلام لكن أكيد فيه روح كده جميلة بتخلي الزول فعلا يكون منتبه.
1: أنا أستدار أشتكيكم للمتابعين يا أخواني،
0: إن شاء الله خير يا رب.
1: النظارات، أنا أخواني حقيقي عاملين معي مشكلة في النظارة، نظاراتي كثيرة فبقول لك بتبهدل الدنيا بورقك ونظاراتك. زولة بتكتب وزولة بتقدم وزولة بتحب تكتب، لازم يكون في ورق ما بحتر كده ونظارات وبتاع، مرة رشيدة كيف مش رشيدة كده، بتكون لازم معانا نظارات كثيرة وأقلام.
0: الحمد لله إنه الليلة معانا نظارة واحدة. فبجد أهلا بك يا رشيدة، وإن شاء الله رب الصحة والعافية تعيش ونشوف نظارة تاني تكون
1: لا يا منها فوق.
0: بجد حابة أرحب بكل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي، وكل زول بدأ معانا من دقيقتنا الأولى، وأكيد يوعدنا إنه حيستمر معانا ويكمل معانا حلقتنا، لأنه رحلتنا الليلة رحلة جميلة بناخدكم فيها مدتها ساعة ونص. نبحر في موضوع جميل ورائع جدا جدا بهمنا كمجتمع سوداني، يمكن نكون سمعنا عنه كثير ومرات بيكون متداول أكثر بين الستات. فالمرأة السودانية معروفة بقصصها الجميلة وحكاويها ما بتنتهي، مرات بتكون مقبولة ومرات بتكون مرفوضة، مرات حتى هي ذاتها ما بتحب تحكي كثير عن حياتها وعن الأحداث اللي ممكن بتمر بيها في عمرها، مما كانت هي طفلة لحد ما بقت امرأة ناضجة، إذا كانت زوجة أو شابة أو امرأة عاملة، كثير من يعني التحديات اللي ممكن تواجهها في حياتها. لكن المرأة السودانية ما بين التضحية والتمرد هنالك قصص وحكاوي ويعني حوادث ممكن نقول عليها وممكن تكون مواقف مضحكة وممكن برضو تكون مواقف ممكن تكون حزينة جدا جدا، ممكن كئيبة يعني بجد. إذا عايزين نفتح الليلة دائرة كده يا رشيدة، نقدر نخط في كل يعني في دائرتنا الكبيرة دي خط والله نقاط كده، دي
1: نقاط
0: كده أن إحنا نقدر نفتحها مع المستمعين ومع المتابعين ونتناقش بكل أريحية وبكل صراحة وبكل شفافية، لأنه الليلة الموضوع ده بصراحة أنا يعني حبيته، وأنا شاكرة لك يا رشيدة من أجل يعني الفكرة الجميلة دي. يمكن دي واحدة من المواضيع اللي نحنا ما كتير بنتطرق لها، لكن حبينا كده بعد مواضيع كتيرة حبوها المستمعين ويعني حسوها إنه فعلا هم محتاجين يتابعوها. فعشان كده ممكن بس تديني ثواني أدي فيها يعني المستمعين دعوة، إذا أنت عندك أي مقترح لموضوع وعايزنا مثلا نطرحه على منصة راديو سمر، إذا كان موضوع شبابي، موضوع يخص للرجال فقط، للسيدات فقط، موضوع يخص مجتمعنا مثلا، برضو ممكن تكون واحدة من الظواهر السلبية اللي نتجت يعني خاصة في الآونة الأخيرة مع الشتات والغربة والنزوح واللجوء. يمكن يعني أنت موجود في بلد وحاسي أنه السودانيين المعقدر في حاجات ما حلوة بدأت تبدر منهم يعني، فبنقول لك حبابك بمقترحك، حبابك كمان بموضوعك، ويسعدني جدا جدا بصراحة أنكم تكونوا مشاركين في طرح المواضيع في عالم منصة راديو سمر. والرأيك شون يا رشيدة؟
1: جميل جدا جدا أنه نحن حاليا نحن زي ما أنت كنت بدينا اللمة في شتات شتاتنا، لكن بدينا اللمة الأطراف، فالأطراف اللي بدينا اللمها وبدينا نرجع زي ما كنا، في شوائب دخلت وفي حاجات برضو عشان الناس تكون منصفة، برضو في حاجات جميلة الناس إذا علمتها وجاية بيها أفكار، فالإنسان محل ما يقعد ما بيدخل وبيمرق بدون ما ياخد حاجة، مستحيل.
0: أيوة.
1: حتى كالريحة في هدومك أنت بتشيلها من المكان اللي أنت دخلت فيه. فنحن 3 سنين أو دي السنة الرابعة كل يوم فيها، وكل مش كل يوم وصلنا مرحلة أنه كل ساعة أنت بيحصل لك فيها حدث مختلف عن التاني. أيوة. ما مبالغة لكن دي حقيقة. يعني فحصلت شروخ كثيرة جوانا، راجعين أو بدينا نرجع أو رجعنا، أخديها بالثلاثة مراحل دي. في شخصياتنا تغيرت، رضينا ولا ما رضينا، حاولنا نرفض ولا قبلنا، نحن ما زي قبل الحرب،

0: ايه ده ده العشرة. قلت لي انت عارفه ان احنا ولفنا الموت
1: يا ربي.
0: عارفه لما نزول يقول لك نحن ولفنا الموت ولفنا، بقينا متوقعين، بقينا عايشين، بقى ما حاجه بترعبنا انه زول يموت، ما حاجه بترعبنا انه نسمع قصه زول مات. نسمع زمان كان لما يقول لك فلان ده مات انت ده حدث وممكن تتذكر به واحداث، يا الناس انت متذكر لما الناس فلان ده حصل لهم جابوا لهم خبر عمهم جابوا له. لكن هسه احنا في اليوم بقينا نسمع واحد اثنين ثلاثة أربعة، عشان كده حصلت فينا حاجه. نحن ان كان نحن بنتكلم واكيد في منصات تانية بتتكلم، الهدف منا انه نقدر من جوانا نعرف نخط ايدينا في الحصل لنا شنو، نحن وين، الحصل فينا شنو، قادرين نرجع تهنا، عايزين رافضين الفات بنفتش فيه هنستفيد منه ولا تملينا حاجات كويسة ولا حاجات كعبة، ولا نحن لسه في المرحلة الرمادية ما عارفين الحصل شنو. في ناس لحد هسه مخلوعة،
1: أيوة
0: ما قادرة تستوعب انه ده حارب، وما قادرة تستوعب انه هون شتتوا، ما قادرة تستوعب انه خسروا، عايشين كده لسه ما واجهوا النقطة. عارفة مرات مش الانسان بتحصل له صدمة بيقوم بيحصله فقدان ذاكرة مؤقت، في ناس عايشة في الوضع ده. وانا موضوع الليلة بجد انا متحمسة له جدا جدا جدا جدا جدا، لانه حسيت انه هودي عارفة بيقول على شنو بتحت الميزان، يقول عشان رمانة الميزان اللي بتوزن كل حاجة. المرأة هي اللي بتوزن كل حاجة في الدنيا،
1: أيوه.
0: ما استقلالا بالرجل عشان أتفهم صح، لكن المرأة ربنا أداها هي اللي بتوزن كل حاجة. يعني امرأة سعيدة بيت سعيد، وراء كل رجل عظيم امرأة. المرأة دي أمك، أختك، زوجتك، صديقتك، حبيبتك، المهم هذا المخلوق، هذا الكيان وراك. فهذا الكيان لما هو يتزعزع، لما هو يحصل فيه شرخ، غصبا عننا هنلقى المجتمع حصل فيه شرخ. فلما نتكلم عن المرأة ما حنجي نتكلم المرأة الليلة عاوزة تخط ياتو ميك اب، ولا جاية تلبس ياتو فستان، ولا ده أنا مع استخفافهم برضو بالناس اللي بتهتم بحاجات زي دي، لأنه دي زينة المرأة، والمرأة بتحب الزينة. لكن أنا بهتم بزينتها من جوه. حسيت انه جوه بيحكس البرة. فعشان كده لما الليلة احنا جايين نتكلم على المرأة، ما الحلقة خاصة بالمرأة والنساء هم اللي يحضروها، لا، خاصة بالرجل اكتر من المرأة، خاصة بالشباب اكتر من البنات. لانه المرأة لو فهمت نفسها والرجل ما فهمها تحصل حاصل.
1: تحصل يا يو.
0: لو انت يا الولد ما فهمت البيت تحصل حاصل، هتكون اسرة مشروخة. فنحن حاليا اللي لما جايين نتكلم عن المرأة جايين نتكلم عن واقع المرأة السودانية بين التضحية والتمرد. هل المرأة السودانية ما حصل لها تمرد؟ لا، حصل لها تمرد. هل أفكار ما تغيرت؟ لا، أفكار تغيرت. هل ما بدت عيونها دي ما بدت تشوف الدنيا برا فيها عشان بدت تشوف الدنيا برا فيها عشان لكن المشكلة بدت تشوفها بيعطوا نظارة. أنا نفسي حقيقي حقيقي يكون معانا مش تميز لمتابعين معينين، لكن لأنه بدينا يا ناس أنا وإنت حلقة اتكلمنا، وكان بدينا مع أستاذ جاكسون وإنت دخلت فيها معنا، كان اتكلمنا عن الأسر والتفكك، دخل معانا أستاذ جمال ويلسون، دخل معانا أستاذ فضل، دخلوا معانا متابعين من هنا. فكانت في آراء إنه المرأة بدت لما تلقت بيجت متنفس، ما أخذت المتنفس ده لصالح الأسرة، أخذته ضد الأسرة. دي كانت آراء الناس البرة، وفي ناس دخلت من جوا هنا أخذتها من التسلط أو من. وجاء أستاذ جاكسون اتكلم عن الحرية ومفهوم الحرية هشنو. جيت انت تكملت الباقي إنه المرأة كيف تقدر تصوم بيته، كيف تقدر تربي أولادها والتربية وهي عايزة شنو. فالليلة في حلقتنا دي إن أصلا ممكن أكون اتكلمت كتير شوية، معليش. عايزين نشوف المرأة هل هي حقيقي مظلومة عشان هي لما تلقى الفرصة بتتصرف غلط، ولا هي أصلا معرضة للضغوطات، أو لما تلقى متنفس كده عاملة زي حلة البريستول بتكون مكفولة تغلي تغلي تغلي تغلي،
1: وبعد
0: شوية صفارة تعالوا، بعد شوية صفارة دي لو ما انت ما فتحتيها بتخبط السقف.
1: أيوة.
0: يعني بتذكرك

0: ولا عاملة عارفة. أنا مرة كده كنت بشي جبت السبرتاع اللي بيعملوا بها القهوة دي بتشوفها بتاعت دي, نسيت وما عارفة إنه المفروض يكون فيها خرم كده بالجنب أنت بتفتحه كمتنفس. رحت مولع عليك النار اللي جبطها من السقف وأنا في الشارع. ابقى أي حاجة لو استخدمتها غلط ما كان لها متنفس بتتفجر في وشك. فيا أخوي اسمعني كويس عشان المخلوق ده ما يتفجر في وشك بعد ما هو طالع من حارب وبعد البيوت ما بدأت تتلمى. خلينا نفرض كده كلام كله في الترابيزة وشاركونا فيه وقولوا انتوا شايفين المرأة السودانية حاليا في شنو جديد وفي شنو تخلت عنه انتوا عايزينه انه تتمسك بيه وفي شنو عايزينه تتخلى عنه وهي ذات عايزة شنو تتمسك بيه وهي شايفينه في شنو جرحة من حقها انه حاليا تقول انا مجروحة من 1 2 3 4 وانا ما حواصل بالطريقة دي, او انا من حقي يكون عندي في الفترة الجاية 1 2 3 4 وانت يا الرجل تناقش فيه. عشان كده بحس انه الحلقة دي نحن بس بنرمي كلمة لكن انتوا اللي حتقولوا.
1: نعم, عشان كده يعني حابة رحب تاني بالناس الموجودة معانا على الصفحة, وما شايفة أي تفاعل, كمية بتاعت ناس موجودة لا شايفة تصبيحاتكم ولا يعني قلتوا لي أنا معجبين بالعنوان ولا العنوان الليلة نغير. إذا أنت يعني ما حابين نتكلم في الموضوع ده أو أنت موجودة وحابة تضيف فيه كمان نقطة حبابك, وأكيد الكيبورد موجود قدامك وقدامك, ممكن تكتب أي حاجة خلينا نعرف أنك أنت موجود معانا متابعنا ومتفاعل معنا. حلقتنا الليلة فعلا حلقة متميزة خاصة مع وجود متابعين دايما ما بفوتوا ولا نقطة. رشيدة, يعني بجد من أول ما بديت تكلمتي عن الموقف أو الونس اللي حصلت بينك وبين أختك, ما يعني تتخيلي كمية الألم والشفط اللي حصل لينا كمجتمع سوداني. ناس كانت فعلا بتسمع البكايات من زمن لزمن, هسه حاليا من زول يقول لك تعودنا الموت, يعني بجد حاجة ولا هي قالت
0: ولفنا
1: الموت, يعني بقى ولف, يعني هو
2: ولف الولف ده تدريجيا
1: ما من كمية الأحداث ومن كمية الوفيات ومن كمية البكا ومن كمية الحزن.
2: أيوة.
1: ويعني وشنو يعني الألم الحاصل للناس من الفقد الكبير الحصل في مجتمعنا. ما في بيت تقريبا, الله يحفظ الناس ويدون الصحة والعافية وطول العمر, لكن فعلا ما في بيت ما اتأذى, ما في بيت ما فقد فيه عزيز أو حتى إن شاء الله كان قريب بعيد جارك ناس الحلة, الناس اللي انت بتعرفهم معارفك. فعلا الألم كان صعب, وفي زول بيقول لك يعني من كثرة الوجع خلاص اتعودت عليه, بيقى تاني ما بيوجعني, ما في شيء تاني ممكن يوجعني. لكن الليلة دارين نجي معاكم أعزائنا المستمعين, ولسه أنا حابة أشوف رسائل وتصبيحات ورأيكم حول موضوع اليوم. يمكن الليلة عايزين نشوف إنه في بلدنا اتعودنا على حكايات كثيرة كانت المرأة السودانية ممكن تكون جزء من الحكاية, ومرات بتكون هي الحكاية نفسها. نعم, المرأة السودانية بين المضحية والمتمردة, بنلقى المرأة السودانية يعني كتير بتكون في مساحة أكبر ما بين الاثنين, مرات بتكون بس شعرة كده خفيفة بين التمرد والتضحية. وهل ممكن تكون, إذا جينا سألنا يعني هل ممكن تكون المرأة هي ضحية للظروف ولا أحكام وقوانين المجتمع, ولا ممكن يكونوا الاثنين مع بعض, وهل ده خلاها تكون متمردة ولا ده دافع بأنها تكون مضحية من بنفسها وبرضو من أجل أسرتها أو الآخرين. عشان كده مستمعين الأعزاء مع بعض الليلة دارين زي ما قلت قبل نفتح الدائرة ونخط نقاط معينة أكتر ونسمع أكتر لصوت المرأة, وحتى آدم كمان يعني ممكن برضو يشاركنا في الموضوع لأنه أكيد موضوعنا يعني بهمنا كلنا بخص المجتمع ككل, إذا كانت مرأة أو الرجل, عشان كمان محتاجين برضو لمشاركاتكم ولتفاعلكم وبرضو لآرائكم حول موضوع اليوم. تعالوا مع بعض الليلة نحكي عن قوتها يا رشيدة, نحكي عن مخاوفها, ونحكي عن كمان آلامها وأحلامها, ونحكي كتير عن أمنا وأختنا عمتنا وخالتنا الحبوبة يعني كل مرأة مما كانت طفلة لحد ما بقت يعني زولة ناضجة زي ما قلت لكم في الأول. ونسأل نفسنا ونشوف هل المرأة السودانية فعلا هي مضحية ولا متمردة؟
0: أنا ممكن أقسم لك الكلام ده على اثنين، ما قبل وما بعد. زمان كانت المرأة السودانية مضحية، ده ما معناه أنه حاليا ما في مرأة مضحية، لكن بالنظرة العامة مضحية بمعنى مضحية مش معناها بتقوم بواجباتها، مضحية حتى ما في احتراض، ما في فكر، ما مشيها كده، عارفة من تصحى لحد ما تنوم هي عم تعمل في شنو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لو غمت عيونها هي بتعملوا لك وهي ساكتة.
1: أيوه.
0: لكن حاليا في نوع من التمرد. ليه؟ لأنه الناس تغيرت، المجتمع يتغير، مش لأنه المرأة ما عايز حياتها، لكن الحياة الريتم بتاع الحياة بقى سريع، بقت في متغيرات، حتى الأولاد اللي انت بتربيهم بقى في دخائل أو حاجات دخيلة في التربية من برا، فده بنعكس عليك انك انت لازم يحصل عندك انتفاضة. ما ممكن نكون احنا دايرين من المرأة تربي تربية حديثة ونحصرها في دايرتها اللي عاشت فيها أمها وعاشت فيها حبوبتها. ما ممكن نقول لها طيري وأجري في نفس الوقت، يا تجري يا تطير، يعني الاثنين ما بيجوا مع بعض، يا بقعد كسرت رجلها. فدي نحن عايزين من المرأة شنو؟ وهذا المرأة السودانية بالذات كانت مظلومة، ولو كانت مظلومة منو الظلمة؟ والظلم جا من وين؟ ولا ده قناع، خلينا مش نقول غناع، ولا ده سبب أو حجة المرأة كانت بتستخدمه عشان نكون منصفين، إنه ما تقوم بمسؤولياتها. ما أنا مظلومة، أنا ما عندي حق أقول شنو، وأنا في زول بسمع رأيي، أسي كان وقفت من هنا ليه بكرة أجي ياخد برأيي منه. يلا دهال دي بقت ذريعة المرأة السودانية استخدمتها في فترة، ولمن خلاص المجتمع سمح لها إنه أخذت الزريعة دي، زي ما بقولوا لقت الفاس وقع في الراس وهي اللي تألمت، فبدت يطلع صوت التمرد إنه أنا ما دايرة ده. وصلتك أنا ما دايرة ده، صار أنا كرهوني. لكن حقيقي أنت لازم تفتشي جواكي، تعرف إنه الموضوع جاي من وين. هل كلمة الشيء الطبيعي إحنا السودانيين قاعد نقولها، مرة سودانية مظلومة، مرة سودانية ما لقي حقها، ظلمتي أنت نفسك ولا ظلمك المجتمع ولا ظلمك الرجل؟ أمسكون واحد اثنين ثلاثة وامشي معانا الرحلة دي عشان نشوف كلمة الظلم دي جامل، ولا هو أصلا ما في ظلم، لكن الكلمة دي كانت في فترة معينة، لكن احنا مسكناها جريناها معانا عايشين حياتنا، لكن جرينا كلمة احنا مظلومين عشان نتخلى من مسؤوليات نحنا حاليا عندنا.
1: رشيدة بجد يعني لفت نظرنا لنقاط ممكن تكون مغطية كده جوا بموضوع كبير، لكن مرات ما بنحب يعني نفتح النقاط دي ونوسع فيها ونتكلم فيها ونتحاور فيها ونتونس يعني فيها، ونسى فيها حميمية وتقبل يعني. فموضوع انه هي المرأة هي متمردة عشان ما دايرة تقوم مثلا بمسؤولياتها، ولا هي عشان لقت ضغط من المجتمع. يمكن التمرد يعني بنشوفه حس حاليا بصورة ممكن تكون مختلفة. زمان ممكن يقول لك الراجل المرأة دي يعني هي زولة كويسة جاية من بيت كويس، وحبوبتها كانت ما شاء الله، وأمها طلع يعني برضو يعني زولة يعني ماسكة بيتها، بالتالي بيتهم حتكون بنفس الحكاية. طيب إذا جات البيت وهي يعني ما شايلة كثير من أمها ولا من حبوبتها، عندها رأي بإنها ترفض مثلا رأي، عندها حكاية إنه مثلا تشارك برأيها، عندها حق إن شايفة نفسها عندها حق إنه ترفض مثلا تطلع المشوار ده، أو ما دارت تسافر لنسابتها، أو ما دارت تشارك مثلا في في في في مناسبة، ده هل ده هو التمرد اللي نحن دائما دائما بنطلقه على المرأة لأنها رفضت مثلا تطيع واحدة أو يعني تقوم بواحدة من الواجبات اللي نحن بنحسها هي مفروضة عليها، ولا عشان هي أدلت برأيها وبقت عندها، بيقول لك بقت عندها لسان كمان تتكلم؟ فالتمرد الرجل أو المجتمع بيشوفه بأنواع مثلا ممكن تكون كثيرة وبجانب كثيرة ومتعددة. ويمكن كمان حتى آفاق المرأة لما اتفتحت وبقت زولة مطلعة ودارسة وعارفة حقوقها بقى في تمرد مثلا من نوع تاني, لكن فيه موضوعية. يعني أنا بسمع الليلة ما بقول لك أنا ما داير الحاجة دو خلاص, لكن أكيد في موضوعية. يعني أنا ممكن أشرح لك أنه يا أخي أنا ما ماشى مسافرة عرس بتخالتك في الجزيرة عشان أنا مثلا عندي أولادي مدارسون وحي. يعني في موضوعية في الرفض ده. فأنا ما بشوف أنه كل رفض مثلا ممكن يكون تمرد على أسرتي أو على زوجي أو على ناس بيتي إذا أنا شابة ما متزوجة, ولا على المجتمع بشكل عام. عشان إحنا كل مرة نأخذ المرأة ما بين المطرقة والسندانة زي ما بيقول الصحفيين, فإن هي دائما خلاص عشان التطور بقى عندها روح بتاع التمرد. فهل ده يا رشيدة بخطة المرأة في المحاق ده, يعني إنه هي يطلق عليها الحاجة دي, ولا ده حق من حقوقها يعني إنها تلي براية وكلامها؟ يعني
0: أنا مدى معي ناس جميل جدا النقطة اللي انت كنتيها. أنا نفسي يكون في معنا متابعين دخلوا أو صبحوا زعلانة أو مضايقة إنه موضوع زي ده يتفتح, وكنت بتمنى حقيقي إنه يكون في
1: تفاعل
0: ناس
1: من الناس الموجودين
0: معينة ناس معينة في الحلقة. ليه؟ لأنه معنا كم مرة في حلقة أنا متذكرة تعليق ده جدا من صلاح عواد. قال الرجل بحب عقل بقلبه أو بحب بالموجود قدامه, لكن لما إيه يتزوج قال ما مش بختار بعقلية أبوي. وقال دي عامل نزاع كتير في الشباب. هو ما بيتكلم عشان الكلام ما يتخذ عليه إنه هو شخصيا, هو بيتكلم كان بصفة عامة عشان ما يتخذ إنه دي فكرته نسبب للزول مشكلة. لا, هو دي كان بيتكلم بدلي برايه إنه الشباب بيحبوا لكن لما نيجوا يتزوجوا أو بيرتبطوا, لكن لما نيجوا يتزوجوا بيرجعوا وين؟ بيرجعوا للعقلية بتعتبون أو جدهم. يلا أنت لما تأخذ النقطة دي وترجع بيها, أنت الشخصية اللي أنت جايبة مدخلة معك حياتك ما هي الأم ولا هي الجدة, دي شخصية جديدة, فأنت هتحس منها بتمرد. التمرد جاي من وين يا إناس؟ التمرد جاي بأنه المرأة السودانية في شنو لازم عليها تعمله وفي شنو ممنوع إنها تعمله. المرأة السودانية في قواعد اجتماعية اتفرضت عليها لدرجة إنه هي بقت تحس إنه كانت في فترة من الزمن أو لحد أسي بتحس إنها هي دي مسلمات. رغم إن المسلمات دي بدت تعمل عشنا ضغط جواها, عدم رضا جواها. الليلة ساكتة, 5 سنين ساكتة, عشان بقت لما نقول لها تهز راسها 5 سنين, 5 سنين بقت تعود خشومة, 5 سنين بقت تقول أوف, 5 سنين أنا ما بعمل.
1: نتيجة تراكمات.
0: هل دي عادات ولا ده أمر جاي من دين أو من معتقد بغض النظر عن الديانة هي شنو؟ خليني يا ناس أخذ لك واحدة واحدة. لو جينا أخذنا المرأة السودانية والمفروض عليها هو شنو, عندك أول نقطة طبعا مشكلة بتبدأ هي في الزواج. مفهوم الزواج اللي بتخش بها المرأة السودانية حياتها هو شنو. الليلة لو أنت كنت أنا ما داري الزواج, أنا حاسة إني أنا حياتي كاملة. أنا ما أنا على فكرة ده حق الزواج هاي سنة وحياة وتكملة حياة بغض النظر عن كل الديانات. زواج زي ما بقوله خلاص ده سيستم الحياة, لكن ده بقى جزء من الحياة. أنا الجزء ده حاسة إنه أنا ما قدر المسؤولية دي, أنا ما قدر أنتج في النقطة دي كويس, أنا ما قابلت الشخصية المناسبة. تمت 20 سنة وما قابلت, 30 سنة وما قابلت, 40 سنة ما قابلت, 50 سنة بقت عندي اهتمامات تانية. لا, كمجتمع لازم تتزوجي.
1: شايفة من ضمن الأسرتين قاعد ساي لحد هسه. جبت الأفكار دي من وين؟ يشوف أقرب ولد عم يجيبوا لك يا رشيدة وخلاص انتهى الموضوع. أو صاحب أبوك.
0: صاحب أبوك شنو؟ أمي كانت بتقول لك هاي السنة الجاية دي كان قاعدة معاي بطلعك هدية في قوم البلح. هدية في قوم البلح دي يعني عارفة مش ممكن يزول يدو بلح.
1: أيوه.
0: أنا بديك في قوم البلح هدية. يتخيلي لدرجة أنه حقيقي ده يعني بتقولها لكي يعني الكلمة كانت محتاجة. فأنت بتخافي حدوكي هدية في قوم البلح. أها تقومي تعملي شنو؟ شفتي دي من أول معضلة بتقابل المرأة بأنه لازم تتزوجي. كويس. النقطة الثانية لازم تكوني هادئة. الهدوء المفرد على المرأة السودانية لازم تكون عندها شكل معين. صوت معين. تتكلم بطريقة معينة. تمشي تقولي شنو معين ما تقولي ده. المهم كان في عندك راي تبلعي في حلقك ما تقولي لأنه في 5-6 رجال قاعدين حتطلعي صوتك ده قدامهم. كان أخوك قاعد الليلة يعني كانت تكلمتي دي مشكلة. الهدوء المفرد على الشخصية السودانية ده أنا بقول أسباب وصلت للتمرد. وصلت لأنه المرأة بدأت تطالب أو تمردت على الحاجات دي. التمرد هنا مش معناه عصيان تحطيم.
1: أيوه.
0: معناه أنه الحاجات دي يا أخواننا محتاجة مراجعة. الحاجة الثانية التحمل. ليه المرأة السودانية مفروض أنها تتحمل كل شيء؟ ليه نحن خدتينها في المجتمع؟ لا لازم تتحملي بغض النظر هنا أنا متحملة شنو؟ ظروف اقتصادية؟ معليش أتحملها. لكن ما ممكن أتحمل حياة مع إنسان هم رافض أصلا يقوم بواجباته.
1: أيوه.
0: يقول لك لا أنت تتحمل.
1: هنا يبقى في فرق.
0: شفتي أنت قلتها كيف؟ يلا ده
1: كده أنا تمرت.
0: دي لكن زمان ما بتقدر تقوليها.
1: أيوه.
0: انت باب التوصول انتي ما عندك رجال.
1: أستري
0: بيتك. أتحمل لشنو؟ أمي تحملت. أنا الليلة تربيت في بيت أمي تحملت. حبيبتي تحملت. أنا ما رفض في نقطة التحمل دي إنه المرأة السودانية تتحمل. لكن هتتحمل شنو؟ أتحمل سلوكيات غلط؟ أتحمل إهانة؟ أتحمل كلمة ناشفة؟ أتحمل تبخيص؟ شنو المطالب من المرأة السودانية تتحمل عشان ما تتمرد؟ الرجل السوداني طالب من المرأة السودانية دي تتحمل شنو عشان ما تيجي تقول عليها متمردة؟
1: يلا يا رشيد ممكن السؤال ده نوجهه كده للمستمعين وتكون دي يعني نقطة كده بتاع التفاعل. وعايزينكم يا جماعة تشاركوا معانا. يعني بجد حابة أشكر الهادي سليمان على وجوده على يعني تصبيحاته. بقول صباح الفل والياسمين حبابك يا صديقنا الهادي. وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا وإن شاء الله صباحاتك دائما بخير وبعافية. كمان عندنا صديقنا يوسف إبراهيم محمد حبابك يا صديقنا الغالي بيقول يسلم عمرك وعمرك كمان يا حبيبنا وسعيدين جدا بطلتك ومشاركتك في صباح بلدنا. زهرة علم الدين حبابك يا زهرة وكمان يعني سعيدين جدا جدا تكون معنا زهرة جميلة كده من الصباح بتقول صباح النور والسرور حبابك يا غالية وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معنا. وحابة كل الأحباب الموجودين معنا على الصفحة إنهم يعني إذا حاب تصبح إذا حاب يعني تضيف نقطة أو عندك أي سؤال حول الموضوع ممكن على طول تشاركنا. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم واهلا ومرحبا بكم. والناس اللي بتتابعنا على الساتلايت وبالمناسبه اذا عايزين تنزلوا قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان واكيد حتلقونا على النايل ساد. رشيد رايك شنو كمان نعلن عن البودكاستات اللي موجوده على الصفحه؟
0: جميل.
1: طيب عندنا أكيد إعلانات لو دخلت على الصفحة حتلقوا في بودكاست للبنات الجميلات إنجي وترنيم حينزل قريبا. ترقبوا على الصفحة بر الويف وبر المود وشوف أنت حتكون بر شني يعني. فأكيد مواضيع شبابية جميلة ويعني أنا عجبني الستاب كان جميل جدا جدا والروح اللي كانت فيه مايكل طبعا بشمهندس مايكل وساردس يعني بنشكرهم جدا جدا وكمان وسيم على كل المجهود اللي هم بيبذلوا في التصوير والمونتاج والإضافات الجميلة اللي هم بيعملوها, فعلا مجهود يعني.
0: لا لا لا أكيد, وعارفة الشباب هم نحن مركزين معهم جدا, لأنه الشباب هو زي ما بقوله هو خلاص اليد القوية اللي نحن ماشيين بها.
1: أيوة
0: يعني لازم تكون تاخد مساحات أو تقول راية.
1: أيوة
0: بس
1: وكمان يعني أبشركم كده بأنه رشيدة الماثلة أمامي برضو عندها بودكاست جميل جدا جدا, يعني تناولت فيه مثلا يمكن أكثر المواضيع كانت برضو بتخص المرأة ويعني وما نسيت الرجل برضو, يعني بعض المواضيع اللي انت تناقشتيها مع الأستاذ أندرو برضو كان إضافة جميلة, وسارة وبيرنا وكل الستات اللي كانوا موجودات معاك. بصراحة أنا كنت في الموقع بتاع التصوير كنت يعني مبسوطة جدا جدا بيدا, وكمان نشكر ليدا يا أخي ونبارك ليها لبنوتتها, نقول لها ألف ألف مبروك ليهم, ربنا يعني يخليهم دائما متماسكين بالمحبة وبيت يكون بيت مبارك باسم يسوع.
0: آمين آمين, ربنا يبارك الحياة, وزي ما بقولوا لما تزرع بذرة صح بتطلع شجرة صح, فليديا يعني خدت بذرة كده جميلة اسمها بنوتة, يعني تشرف بلد زي ما بقوله.
1: يا سلام. رشيدة ممكن تقول لنا عنوان البودكاست
0: اسمه
1: قبل كده على المستمعين والكاميرا وقوليه بصوت عالي.
0: أقوله بصوت عالي, اسمه خطوة لقدام.
1: أيوه.
0: ما تجري خطوة واحدة, أخذ خطوة واحدة لقدام أمشيها, أكيد الخطوة دي سلمة لما تقف فيها حتطلعك للسلمة الثانية. خطوة لقدام بودكاست بيتكلم على التحديات اللي بتواجهنا حاليا, مواضيع جريئة شوية, مثلا ظواهر في المجتمع اتكلمنا. الحاجة الجميلة اللي أنا فعلا حقيقي حابة أن أنا أقولها, الناس الضيوف اللي فيه كانوا كل واحد بيتكلم في مجاله وفي تخصصه, يعني كانت معنا دكتورة كاميليا تكلمنا عن الإدمان, حلقات عن الإدمان, اتكلمنا عن التربية والصحة النفسية اللي احنا رافضينها, كانت معانا أستاذة سارة تكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن الصدمات.
1: أيوة.
0: كانت معانا تكلمنا عن الفتاة السودانية اللي تعرضت للتحرش والاغتصاب, كيف نحن نقدر نتعامل معاها, فكان أخذ الناس في سكة. تكلمنا عن التحديات للرجل, تكلمنا حتى عن التدين الشكلي مع أستاذ أندرو, يعني أخذنا مفاتيح سلسلة كده بتاعت مفاتيح في مواضيع تخليك في نهاية كل حلقة إنك تأخذ خطوة واحدة بس في حياتك لقدام, لحد ما تشوف أنت وصلت يا خطوات تقدر بعد كده تجري. نعم. لكن ما تحاول تجري من البداية, لا أخذ خطوة, المواضيع دي لازم تأخذ خطوة خطوة, جرعة واحدة واحدة عشان تعرف تمشي بيها وتعرف توصلك لسكك. لسبب واحد, لأنه أنا قاعد أقول بناء الإنسان من جوا
1: أهم,
0: هو اللي بيفتح لك الدنيا. المواضيع كلها كانت خاصة بالهنا ده بقلبك, لأنه من القلب
1: يخرج
0: مخارج الحياة.
1: أيوة.
0: ولما نفس الكتاب بيقول لك القلب خداع, يبقى القلب ده أنت محتاج لتوليفة معينة تتعامل بها معه, وطريقة معينة تظبطها بعقلك, تظبطها بإرادتك, تظبطها بمعرفتك لربنا عشان حياتك تطلع مظبوطة. ده اللي حاولنا نناقشه في خطوة لقدام وكيف تقدر تمشي بيه.
1: يلا دي برامجنا موجودة على الصفحة, وكمان عندنا حملة بعنوان نعيشة كيف, فيها كثير من الريلز مقدموها الشباب بطريقة جميلة, وفعلا برضو كان التصوير بصورة جميلة جدا جدا. تابعونا وعلقوا إذا عندكم أي أسئلة حول أي موضوع يطرح على الريلز أو في البودكاستات اللي ممكن تلقوها طوالي, حبابكم وحباب أسئلتكم وكمان استفساراتكم, وأكيد فريق من المتابعة حيكون معاكم ويتابع معاكم بعض الأسئلة والاستفسارات اللي انتم حابين تطرحوها حول أي موضوع ممكن تلقوا قدامكم على الصفحة. وكمان برضو برنامج ساعة سمر على الابليكيشن, ممكن تنزل تطبيق راديو سمر وأكيد حتستمتع بسماع بعض البرامج الجميلة يعني في يعني على مدار الساعة مدار اليوم برامج كثيرة بتنزل. أما بخصوص ساعة سمر يعني ممكن تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان السودان بنستمع فيه لترانيم لمرنمين سودانيين بمختلف أطيافهم وألوانهم وكمان ألحان سودانية بحت. فيعني بستناكم كل مساء من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان مع برنامج صباح بلدنا طبعا معروف الساعة 9:30 أكيد بنتلاقى في صباحات جميلة بكيفنا المختلف. إذا معك كوباية شاي وأنا فنجان جبنة ولا كركديه كده ولا نعناع أكيد بنتونس وبكل أريحية وبكل يعني محبة حول مواضيع زي ما قلنا بتخصنا كمجتمع سوداني زي موضوعنا الليلة اللي احنا طرحناه. وحابين طبعا تفاعلكم وحابين مشاركاتكم وشوية أسلق صدري يعني أستاذ خميس أيوب قال يا صباح الفل عليكم وعلى برنامج وعلى برنامجكم القيمة حقيقة موضوع مهم جدا جدا على حد ما يستحق وقف عندها فعلا والتحية عليكم دائما. يا سلام يا أستاذ خميس شكرا يعني بجد حبيت التعليق كأول تعليق يعني حول عنوان الموضوع وحابة يا خميس أنك تكون موجود معانا وإضافتك برضو حتكون مهمة جدا جدا. برضو سارة علي حبابك يا سرور بتقول صباح الخير أهلا ومرحبا بك يا سارة وسعيدين جدا بطلتك الراستة قلوب كده شكرا يا راستة
2: أحمد الراستة أحمد كم فترة ما في
1: احنا عندنا صديق فاقدينه اسمه أحمد الراستة فلو ده انت سعيدين جدا جدا يا أخي بعودتك وبيطلتك وطمنا على حالك وأحوالك وين يا زول الغيبة الطويلة دي يعني إن شاء الله كله كان بس خير. فحابين يا راستا وجودك معانا وكمان أكيد حنسعد بتفاعلك في موضوع حلقتنا الليلة. يلا يا زهرة يوسف كمان عندنا برضو الهادي والكم الهائل الموجود ويعني أنا شايفاكم سكوت يا جماعة فالحالة دي كده ما حتنفع يا إما يعني سأسألنا قول لنا أنتوا عاملين كيف أصبحتوا كيف. فبجد موضوع الليلة تعالوا نفتح زي ما بعض قلنا مع بعض يعني نقاط كثيرة ممكن تكون مرات قاعد يكون مسكوت عنا التمرد والتضحية. وكان في سؤال قبل ما نطلع نقرأ رسالة أصدقاء لكن بس خليني برضو أقرأ رسالة علي أحمد بيقول صباح الخير أسرة سمر متابعين ومقدمين للبرنامج وكل الشعب الكريم حبابك يا صديقنا الغالي علي أحمد وسعيدين جدا جدا بطلتك وأجمل صباح عليك يا رب. رشيدة في كان سؤال طرحتيه
2: السؤال اللي أنا كنت طرحته إنه المرأة السودانية مطالبة إنها تتحمل الرجل السوداني طالب من المرأة إنها تتحمل شنو حدد دائرة تتحمل 1 2 3. أنا أحمد علي من المتابعين اللي أنا طبيعي عندهم فكر معين كده أنا قاعدة أستشفه سؤال طالب من المرأة تتحمل شنو. أنت ليلة كشاب عاوز تبني حياة أو كرجل باني حياة طالب من المرأة السودانية تتحمل شنو إن كانت زميلة في شغل أو في المجتمع أو من أختك أو أمك. المرأة هذا الكيان السوداني أنت طالب منه يتحمل شنو وفي شنو المفروض أحكي برضو في شنو المفروض ما يتحمله والمرأة السودانية متحملاه. عارفة دي من ده السؤال اللي أنا وجهته للرجل وممكن برضو أوجهه للمرأة. أنت عايزة تتحمل شنو وشايفة شنو إنه أنت ما عايزة تتحملي وبعد كده كفاية أنا كان وما حيكون. فدي ده ده, ده يعني نقطة خلي دي دي دي بوابة كده كبيرة نحنا فتحناها فمنتظرين لها ردود. من الحاجات الجميلة اللي انت كنت في الإعلانات أنا نفسي إنك ترمي عليها برضو محور الوشوش الجديدة المذيعين الجداد البدو والدم الجديد اللي بدأ يصهر معانا مبسوطين بهم منتظرينكم الناس اللي بتحضرونا زي ما كنتوا معانا وبالدعم وبالتشجيع وبالمشاركة كونوا معاهم كونوا معاهم في الخطوات الجاية ادعموهم ادوهم رأيكم شاركوهم ادو مقترحات اتقبلوا منهم اي خطأ ممكن يحصل لأنه نحن عايشين في بيت بنبني بعض ما نحن احتكار على إنه لا نحن مبدعين كده ليلة في المايك نتكلم ساعة وساعتين. عندنا بزور كده جميلة بدأت تصهر دكتورة كاميليا سارديس أستاذ أندرو أستاذ أيمن ولسه البقية في الطريق
1: طريق.
2: فراديو سمر فعلا البيت لو ما بيقى فيه ناس كتار قعدته ما بتحلى
1: فبجد فعلا نقول لهم حبابكم كاميليا وأستاذ أيمن وكل الضيوف اللي متعودين يعني إنهم يطلوا علينا أو يطلوا معانا من خلال شاشة سمر, بنقول لهم حبابكم وأهلا بكم, ويريد فعلا يلقوا ترحاب كده كبير من المتابعين والمستمعين اللي دائما بيكونوا معانا يعني في تفاعلهم وعارفين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان يا رشيدة برضو في بودكاست أنا فات علي بناء السلام مع رأفت وسمعان,
2: أيوة.
1: واحدة من البودكاستات الجميلة جدا جدا, ويعني بجد بنتكلم فيه عن مشاكل واقعية في السودان خاصة في الفترة دي وكيف إنه نحن نعمل على بناء السلام. وكمان في واحدة من الحاجات اللي نسيناها
2: على فكرة في عندنا موزعين مبدعين جدا في صفحة الفور بتكلموا عن مواضيع بتحل أزمات وبجراءة فظيعة, يعني عندهم جرأة في الكلام, بيطرح مواضيع حقيقية, فالناس اللي بتحضر الصفحة دي بكمية وبشجعوا وبيقولوا, لأن المحاورين الموجودين أو المذيعين الموجودين متشبعين جدا بالواقع الموجود هناك وكيف يقدروا يصلحوا المجتمع. دي حاجة بتبسط. راديو سمر ما هو ماسك يد وسايب يد, لكن راديو سمر زي ما بقوله بقى في النص, فيه تنوع, فيه قبائل مختلفة, فيه لهجات مختلفة, فيه وفيه وفيه, ومفتوح لكل إنسان يقول رأيه ويشارك ويقول. فدي يعني دي أجمل حاجة, لدرجة أنه على فكرة نحن كنا قاعد نقول راديو سمر راديو لكل سوداني, لكن حاليا المتابعين هم اللي غيروها, بقى راديو سمر البيت الكبير.
1: نعم,
2: دي ما حقتنا, دي ما تخطط كده من الإدارة أو دي طلعت كده, كلمة طلعت من المتابعين بيقوا يكتبوا راديو سمر بيتنا الكبير, فنحن بقينا نقول راديو سمر البيت الكبير.
1: عشان كده يعني بجد برحب مرة تانية بكل الأحباب المستمعين, وكمان معانا صديقنا نبيل يوسف الطريفي بيقول صباح السلام, أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي, وسعيدين جدا بإطلتك. تقريبا نبيل أنا أول مرة أشوف الاسم ده, نبيل يوسف الطريفي
2: ما حصل مرة علي. أيوة
1: نعم نبيل, إذا أنت يعني أول مرة تطل علينا ويعني تتابعنا بنقول لك حبابك, وإذا نحن غلطانين قول لنا لا أنا تابعتكم من قبل كده. فشكرا لكل زول يعني شاركنا ولكل زول يتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. وإنت إذا موجود على الصفحة عندك أي نقطة ياريت تقولها بكل أريحية, لأنه لما نبدأ البرومو بتاع راديو سمر بنقول راديو سمر هي مساحة وصوت للزول الماعي عنده مكان يقول فيه صوته أو رأيه. فنرجع لموضوعنا مرة تانية يا رشيدة, وتكلمنا عن التمرد وبرضو عن التضحية بشوية, وعرفنا أنه يعني أماتنا من زمان مما قمنا, لكن أنا يا رشيدة في رأيي أنا كإناس أنا بشوف أنه صورة التضحية دي كانت يعني زي كأنها فيها مفاهيم كده مغلوطة أساساً ذاته عن التضحية.
2: بالضبط.
1: يعني زمان المرأة بتضحي براحتها عشان راحت أهل البيت, عشان راحت أولادها, يعني زي ما بيقولوا عن تتنازل عن يعني أبسط الحاجات حقوقها حقتها هي عشان راحت زوجها, عشان المجتمع, وعشان ما يقولوا بتفلان ما مؤدبة. فكانت في حاجات كثيرة بتحكمها فشوشت فكرتها عن التضحية.
2: عارفة أنا نهائي ما ضد إنه زول يضحي إنه عشان الحياة تمشي, لكن لما التضحية تبقى مرارة جواك يبقى خلاص, يبقى أنا اللي بديك ليه بصدر لك فيه المرارة أكتر من محبته.
1: أيوة.
2: يعني أنا أطلعك بطرفة كده بعيد عن الـ الـ الـ في التعامل البسيط. يعني عندي صديقتي فقالت لي أنا أسنانها كانت موجعة ضروسة ومش أدخلها على الضروسة, ففي نفس اليوم زوجة عزم لها ضيوف.
1: Yeah.
2: فقالت لي وانا ما قادره وليه, قال لها حتتدلع ده الدرس وخلعتي يعني شنو, فاضطرت انه ربطت الطرحه كده ودخلت وعملت العصيده وعملت اللكل وكانت دموعها في عيونها وسوت اللكل وكله بيد تحمل. لف يا زمن اقعد يا زمن درس وجعه,
1: ما عايز اقول بركه.
2: الكلام ده حقيقي وعمل خراجه, هي اتألمت قالت لي انا ما كنت حاسه ناحيته
1: بأنه هو تعبان،
2: بأنه أنا شفقان، أنه حتى أدي موية، أنه أنا حتى أدي حبة بنادول. قلت له قلت بون جواي بقول له ضوق، قال له أنا ضوقته. شوف يلا ده دروس، فما بال الدروس لما نبقى مشكلة أسرية، فما بال لما نبقى عواطف، فما بال لما نبقى مشاعر، فما بال لما نبقى وجهات نظر. فهماني؟ يعني التمرد المرأة ما حتى تجي في الليلة في وشك تقول لك بركة درسك وجعك، لكن من جواها أهم حاجة جواها كان في شنو، بدل ما تكون هي بتطبطب عليه وهي الواقفة جنبه وهي ماسكة في إيده
1: من الأوقات. نعم
2: حتى لو كانت ماسكة يده كانت ماسكة كذب كذب، وأنا كذب كذب ده ما بعرف. عارفة يلا دي الحاجات اللي احنا بنفتش فيها حاليا، زمان ما كان عندها حق انه تقول له، لكن الناس حاليا ممكن تعدي تشيل التليفون تقعد في الاوضه الثانية.
1: ايوه
2: تخليك اخد وجعك، اخد راحتك، اخد اسبرينك، امشي للدكتور زي ما انا مشيت.
1: ايوه التمرد، اشكال التمرد اللي قلنا هسه
2: بالضبط. يلا في شنو خلى المرأة انه تصل المراحل دي؟ ما بنقول اللوم بقع على الرجل،
1: نعم،
2: لكن بنقول انا شوفي بدخلها في نقطة تانية كده، إنه المرأة أخذت الكلام ده كده بدون ما تفكر فيه وطبقته في نفسها، بس ده الخلى إنه المرأة مشت في سكة إنه بدأت تتحمل وهي ما عارفة بتتحمل ليه، بدأت تضحي وهي ما عارفة بتضحي ليه، وده الخلى أنا قبل أقول لك يا إيناس إنه هل المرأة هي استخدمت كلمة مظلومة عشان تتخلى من مسؤولياتها؟ ما أنا ظلمني لمن هو لمن ما حسب وجعي.
1: أيوه
2: رغم انه الموقف ده ما عالجته معاه كده، الموقف ده لو انت وقفتي وعالجتيه معاه وطبطبتي عليه وقلت له شفته انا حاسه بيك لانه انا مريت بالوجع ده، لكن احنا ما بنعملها كده. شفتي قلت لي شنو في اللحظه دي بعد كده لما نيجي وجع هو بيستحي انه يعالجه بنفس الطريقه دي، فده ما تمرد. انا عشان كده قلت لك التغيير اللي بيجي يحصل للمراه هل هو جاي من فراغ؟ لا هو ما جاي من فراغ، عشان كده قبل قلت لك المرأة الظلمة منه، ظلمت هي نفسها بقبولة للحاجات دي، ولا الرجل ظلمة لأنه أصلا مظلوم لأنه فهموا الحاجات دي، ولا المجتمع ظلمون هنا الاثنين. فدي نقاط على فكرة يعني ماخدة في عندنا كتير. عارفة يا إنس ده كله كلام فات، لكن أنا عندي نقطة كده حاسة إنها هي دي الموجودة حاليا أو اللي بيعانوا منها النساء حاليا، اللي هي شنو؟ المرأة ما تنجح بطريقة تخلي الراجل يحس إنها هي أعلى منه. يعني أنت حتى في البيت لو كنت أخت ونجحتي، أو أنتوا الاثنين أنت وأخوك شغالين في هو شغال في شركة وأنت شغالة في شركة، أنت ترقيتي بقيتي مديرة، ما هيفرحوا ليكي زي ما بيفرحوا لأخوكي، بالعكس بقول لك لم الدور شوية انت حتضايقي ليه؟ فما بال لما يكون بين الأزواج، يلا بين الأزواج هل المرأة تتخلى عن نجاحها لأنه الراجل حس إنه المرأة دي نجحت أحسن منه، هتجيب قروش أحسن منه، شخصيتها بقت أقوى منه؟ وليه الرجل بخاف من المرأة شخصيتها قوية؟ هل قوة شخصيتها المرأة تمرد ولا حماية للأسرة؟ على فكرة السؤال ده برضو ممكن نوجهه للرجل السوداني، انت عايز مرأة قوية تقدر تتحمل المسؤولية، تقدر لو انت كنت غايب تكون هي بدلك، ولا عايز المرأة الضعيفة المشتتة اللي هي اللي انت كرغبت من البيت نحن ما حنعرف نعمل شنو، الناس لا دكتور يمشوا ولا مدرسة يصلوها ولا أولاد يتربوا ولا ده ولا ده، ونحن في ظروف استثنائية، ظروف بتاعت حرب. فعارفة النجاح بتاع المرأة بقت تحس إنه هي من حقها إنها تنجح، من حقها إنها هي تقول راية، لما نجي المجتمع أو الناس يقللوا من ده بنتج منه شنو؟ دي من ضمن الأسباب اللي خلت المرأة حاليا تقول أنا الكلام ده بيجا ما نافع معي، لا أنا من حقي أنجح من حقي. يلا النقطة البرمية في الكلام الكثير اللي قلناه ده، هل كل الكلام ده عادات ولا طالع لنا من منبع ولا كلام ربنا؟ يعني نفتش الكلام ده جاي من وين؟ ان احنا المرأة لبسته وبقت ماشية بيه وبقى عامل خلل، هل ده عادات نحنا توارثناها ولا الكلام ده قاله ربنا ونحن بننفذه عشان نعرف التمرد بتاع المرأة جاي من وين وهل هي من حقها تتمرد ولا لا.
1: بجد يا رشيدة أنا ما أعرف هو من سؤال فتحتي بقى محور وجواه نقاط كثيرة جدا جدا، وعشان كده خلينا نرجع بهم شوية لورا ونشوف إحنا قبل سألنا شنو دايره الرجل من المرأة. وده بيقودنا لموضوع النجاح البغير في الرجل في المجتمع هو أساسا قبلان به ولا أنت عشان أنت امرأة حتعملي بهم شنو النجاح ده. وعندنا كثير من الأمثلة السودانية اللي بنطلقها يعني بصورة صعبة جدا جدا، المرأة كان قرت قانون نهاية القانون وما بعرف شنو الكلام
2: الزيدة أنا درس قانون شفت ناس كانوا شنو
1: يقول لك إن شاء الله كان جبت شهادة زي شوف النهاية مصيرة بروزات علقي على الحيط. يعني بجد حاجة ممكن تكون محبطة وبتكسر مجاديف المرأة من ما امتحنت شهادة سودانية ونجحت وبدت كليتها. والغريبة يا رشيدة من المرحلة دي ممكن خلاص يعني دي أعلى شهادة بالنسبة لك.
2: عارفة أنا بعين لك ليه؟ لأني عاوزة فلسفة يعني أشوف فلسفة للمثل ده.
1: للمثل ده. فالمثل ده أنا قلت بصراحة لأنه مرتبط يعني كتير بالمحاورة اللي نحن قاعدين نتكلم فيها خاصة عن نجاح المرأة.
2: عن نجاح المرأة عارفة لما نقول لك المرأة نهاية القانون تعالي شوف القانون ده لو هو يعني القانون ده أصلا لو بيجا ما موجود في الحياة أنا طبعا ما قاعد أخلي حاجة تمشي تعدي كده سعي. الرجل لو بيعرف يولع القانون برا كان ولعه، لكنه ما بيعرف يولعه. خليني أنا أقلب لك الليلة الليلة على الرجل سوى عشان تستفزيتيني حقيقي بالكلمة دي. أنا قاعد أقول شنو يا ناس الكلمة اللي بقولها شنو اللهم شنو
1: أجعل حارسا لفهمي. طبعا الليلة ما في حارس لفهمي وأنا قصدت يا رشيدة مخصوص لأنك أنت زولة دارسة قانون فأنا عايزاكي تاخدي حقك من المثل ده بالذات.
2: شفت المثل عارف القانون ده، القانون ده مصدر الأكل مصدر الشراب مصدر الاقتصاد في البيت. انت لما تقولين المرأة لو قرد قانون نهاية القانون، القانون ده ليه؟ لأنه القانون ده هو الحاجة الصغيرة بتاعت الصفيحة دي هي اللي بتغذيك وهي اللي بتأكل الشفع وهي اللي بتخد فيها الحلة اللي بنشتغل شهر عشان نجيب الماهية عشان نخدها لك جواها. لو هي ما فاهمة الناس هديني لو هي ما فاهمة حتشيل لك ميزانية الشهر كله خدها لك الليلة في القانون. أشرب لي موية عشان أعرف.
1: طيب يا رشيد أهدي شوية كده وأنا ما عايز أجيب المثل الثاني فأحسن.
2: عارفة أنا أرجع لك أقول لك كلمة أمثالنا نحن ممكن نظرتنا حاليا ليه اختلفت. زمان لما الحبوبة تقول المرأة مهما تعلى في التعليم نهاية القانون ما تبخيص لمكانتها، نهايتها هي استقرار البيت.
1: أيوه.
2: يعني نهايتها هي البتد البيت الأمان، هي البتد البيت الغزة الأكل اللي بتخطى في الصحن والأكل اللي بتخطى جوا الروح.
1: أيوه.
2: أكلة مع كلمة طيبة تبنيك الرجل السوداني. شفتها أنا طبعا مدمنة خضرة، شفت صحن خضرة كده معه صحن سلطة وكسرة وكلمة طيبة طالعة من القلب بتبخت في القانون ده. القانون ده ما بيتبخ فيه ولا كل بس، القانون ده بيتبخ فيه نحن أسين لما نكون قاعدين في اجتماع وخدت الرجل على رجل ونتكلم نقول لك وين المطبخ، لأن المطبخ اللي بيطلع علينا كل الحاجات.
1: أيوه.
2: يلا المطبخ ده فيه القانون، القانون ده هو الميزان. زمان حبوبة ما بتعرف توزن كل شيء إلا بالقانون ده إلا بالقانون ده، فالقانون ده هي اللي بتوزن فيه كوباية الجبنة اللي عايزة تفتح به موضوع تاني لازم تسوي لك كوباية الجبنة عشان مخك يتوزن عشان نعرف نتكلم معاك. هو اللي بيدعم لك فيه والأكل عشان تقول الله الليلة أكلة متينة أكلة جميلة متينة، دي طبعا كلمة تيمن ولدي عشان تتفتح منه الحياة. فلما زمان يقولوا المرأة نهاية القانون نهاية الاستقرار في البيت، ولو البيت ما استقر ما في حياة.
1: السلام.
2: شفت طلعت المسألة حلو كيف؟
1: لا هو حلو بس رشيد انت جملتي عشان يصف القالب بتاعك انت.
2: لا هو نهايه صدقيني صدقيني لو فلسفناها
1: طبعا اكيد نهايته الاستقرار وحبوباتنا هم بشوفوا فعلا مهما عملتوا مهما عملتي. لكن يا بنتي مثلا بيتك يعني في النهايه ده كله احسن لك بيتك احسن تستقري وتلقي لك زوجك كويس يصونك ويرعاكي، ده كل الاستقرار يعني.
2: يعني انا انا انا انا جبت الكلام ده ما من فراغ
1: طبعا.
2: انا انا عشت في بيت في بيئة بسيطة جدا، يعني بس زي كل البيوت في السودان. يعني أمي كان لما تجي تتكلم يكون في موضوع مولع، ونحن بنات وأولاد بندس ورا أمي عشان نتكلم مع أبوي. فعندها كلمة بتقولها، بتقول مش أبوك اللي استنى لما نجي من الشغل ولا لما نتغدى، بتقول استنى أبوك لما نشرب شاي
1: عدل مزاجه.
2: عارفة أمي لما تقولك استنى أبوك لما نشرب شاي هودي، انت بتفرحي بتعرفي ان الموضوع خلاص له حل. كان مرقة كان في موضوع دار تتناقش فيه، تقول لك استني لما ابوك
1: يشرب الشاي.
2: اشرب شاي هو ابوي يشرب الشاي خلاص، ده المدخل اللي انت يبقى شنو الشاي ده بيتعمل في القانون.
1: نعم.
2: يعني انت في الاخر بتعرفي توزن الامور.
1: هنعمل لك عشان انت دارسة قانون وزلة محامية ولبقة في الكلام. عايز أقول لك يا رشيدة إنه القانون ذاته بقى خشم بيوت. القانون ذاته بزمان بدل ما كان بتولع بالفحم والعطب، هسا حاليا بقت حاجات تانية جدا يعني موعينة وشوية يعني راح فيها راحة من التعب ده. فبرضو بأمن على كلامك وبقول زي ما قال الكتاب المقدس إنه اللقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وخصام. وده برضو فعلا المرأة بتلعب فيه دور كبير جدا جدا. أما نقول لك يا أخي الطبخة ده أنا عملتها بحب. ليه؟ لأنه فعلا أنت ضايقة فيها طعم لما بتغمد كده يعني حاجة طعمها جميل ولذيذ فعلا معمولة عن حب، بدل ما أنا أقعد أكروت الحاجة وأجيبها لكم لا معروف طعمها شنو ولا ريحتها شنو. ففعلا البيت اللي فيه استقرار هو البيت اللي فيه محبة، وبدي بكل حب.
2: أيوه عارفة يا ناس أحكي لك نقطة بس ما تقعد تضحك كثير. والناس برضو ما تقعد تضحك كثير. واحد سأل قال ده المرة ما عندها دقن والراجل عنده صلعة. قال له الراجل المرة ما عندها دقن عشان بتتكلم كثير. بتتكلم كثير فما في مساحة أصلاً يطلع عليها دقن. بتحركه الحاجات بتموت في الحاجة الثابتة. والراجل قال عنده صلع عليه
1: ليه؟
2: حط يده فكر في كلام المرأة القرش.
1: أنا زال هيثم.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كدي أنا ما كنت أي حاجة. أخوانا خلونا نحافظ على الحلقة، نرجع على الحلقة أضحكوا قولوا جمال ويلسون وين يا أخواني؟
1: ما في تعالي كده
2: زعلانة منك يا جمال ويلسون يا أخي، الحلقة ده حقتك.
1: طيب ظهر معانا الزنجي. الزنجي
2: أيوة.
1: حبابك يا زنجي صباح الخير عليك. بيقول صباح الخير، المرأة السودانية هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة وشريكة الحياة، كوني بخير أينما كنت يا امرأة السودان الحديدية. لكن بعيدا عن المبالغة والشعارات يبقى السؤال، هل المرأة السودانية مظلومة فعلا؟ أم أن بعض النساء أصبحنا استخدمنا المظلومية لتبرير التمرد؟ الحقيقة ليست أبيض وأسود. هناك امرأة ظلمت وهناك امرأة قاومت الظلم.
2: الله عليك.
1: وهناك أيضا امرأة قد تخطئ كما يخطئ الرجل. الحقوق لا تلغي المسؤولية، والقوة لا تعني التمرد، والاحترام لا يكون من طرف واحد. فالمرأة تستحق كرامتها كاملة والرجل كذلك. لا نريد حربا بين الرجل والمرأة، نريد عدلا بين الإنسان والإنسان.
2: الله عليك، اسلم زي ما بقوله اسلم فمك.
1: نعم، احنا الليلة ما دارين نشعل لها حرب، لكن عايزين فعلا يا الزنجي نخط الموضوع في طاولتنا دي ونقعد نفتته كده ونشوف.
2: يا الزنجي انا عايزة ادخلك معاي في في في في نقطة مستنية ردك. المال والقروش هل بدي المرأة حرية حقيقية؟ المرأة السودانية، نحن نتكلم الليل عن أي جنسيات تانية، بنتكلم في حقنا. هل وجود المال وسلطة المال في يد المرأة أدى حرية واستقلالية؟ وهل الحرية دي حقيقية ولا لا؟ ولو المرأة أصبحت هي المسؤولة عن الأسرة يا زنجي، نظرتها للرجل بتتغير ونظرة الرجل لا بتغير، هل ده بأثر في هيكلة الأسرة؟ هل الرجل حيحس إنه هم حبة للمرأة دي قلت ولا زادت؟ رغم إنه المرأة ممكن تدي ماله وتعمل كل شيء وهي ساكتة، لكن الرجل من جواه هل محبته لا بتزيد ولا بتنقص؟ ونظرة المجتمع، هل نظرته دي بتكون حقته هو لحقة المجتمع، ولا بقولوا ليه يقول لك ده اللي بتصرف عليه مرته؟ رغم إنه البيوت عندها حدود، البيوت عندها أسرار، البيوت ممنوع ممنوع. أنا شخصيا بقول كده، دي وجهة نظري أنا، مستنية وجهة نظرك. ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع إنك تدلي بمقولة وتخطها قاعدة تطبقها في بالزول تاني نهائي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه جاية أتكلم عن دور المرأة، منو بيسبب ضغط للمرأة؟ على فكرة يا ناس، خليني أقول قبل ما هو وقتي برده، بيسبب ضغط للمرأة هي المرأة، إحنا كمجتمع سوداني.
1: وتعالي بعدين بعد ما نقرأ الرسائل نتكلم في المحور ده
2: بالضبط،
1: كيف المرأة ممكن تكون هي سبب أو ضغط لأختها.
2: أيوة.
1: طيب خلينا نشوف. علي أحمد بيقول الموضوع ده من أهم المواضيع في علم المجتمع، دور المرأة في المجتمع شنو؟ هل في أدوار محددة للمرأة ولا المجال مفتوح للاختيارات الفردية؟ أنا رأيي الشخصي بقول إنه الأفضل للفرد والمجتمع فتح المجال للاختيار الشخصي حسب الرغبة والميل الطبيعي. مصطلح الميل الطبيعي ده مهم جدا، لأنه كل فرد ذكر كان أو أنثى عنده ميل طبيعي خاص به وعنده تفضيلاته. عشان كده كل زول ندوه الخيار يبدأ بطريقته الخاصة.
2: بالضبط. نعم. بالضبط.
1: اصلا ما اختلفنا معاك يا صديقنا احمد.
2: يا احمد النقطه دي قبل انا رميتها كده، انا حاسه انك انت فهمتها، انه الزواج ذاته كان زمان مفروض على المراه، المراه ما متزوجه لا كيان لها، لكن هنا انا في الميل الطبيعي ده ممكن احس انه الزواج جزء من حياتي انا ما قادره اقوم به، او ما لقيت، مش ما قادر اقوم به معناها انا عندي ميول غلط، لا انا ما لقيت الشخصيه المناسبه اللي ممكن تخليني نكمل مع بعض، فاصبح الزواج ما جزء من حياتي.
1: نعم. طيب عندنا كمان ساميه نورين بتقول يا سلام احلى كلام، حبابك يا سمويه، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك ومشاركتك معانا. تقريبا انا برضو اسم ساميه اول مره
2: مبسوطه بك يا ساميه، مبسوطه بك بجد.
1: اهلا بك يا ساميه، وخليكي موجوده معانا، واذا عندك اي اضافه حبابك ومرحب بك. جوج ابراهيم بتقول صباح الفل، بتقول صباح الفل والياسمين، راديو سمر، صباح الجمال، أستاذة إيناس ورشيدة، الحلقة جميلة زيكم. شكرا يا جوجو. وكمان التضحية قالت هي التنازل عن شيء أحبه وأرغب فيه وأتحمل، وأتحمل ما فرض علي سوى برضا أو محبة. التمرد قالت الدفاع عن النفس، البوح بالرأي والتعبير، ورفض القواعد الموجهة والقيود والمسلمات، والانتفاح والمقدرة لعمل ما هو صحيح حتى ولو لم يرضي الطرف الآخر. كمان التمرد يأتي نتيجة لأسباب كثيرة ومختلفة من الاستسلام، قالت التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس والإدلال بالرأي وقبول الوضع كما هي حتى ولو كان غير صحيح. وده اللي تكلمت عنه قبل، إنه أنا 5 سنة سكتت، 5 سنة بقيت أومي براسي، 5 سنة المهم لحدد ما أنت.
2: والنقطة بتحت الغيوط. شكرا لك يا سامية. أيوة. بجد إنك رميت كنت الكلمة بتحت الغيوط دي.
1: نعم. وبتواصل كمان بتقول جوجو التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس، قالت دي قريتها، قالت السؤال متى تتحول التضحية إلى ضغط واستسلام، متى يكون التمرد واجب أو قوة. أكيد صديقتنا الغالية جوجو هنتكلم في المحور ده، خليكي معانا. جمال ويلسون هو
2: أستاذ جمال.
1: جمال ويلسون ظهر. حبابك يا أستاذ جمال، سعيدين جدا بطلتك، ويعني الحلقة دي لو كان أنت ما فيها كان حتكون حنرسل لك في الخاص ونقول لك يا جمال لازم تحضر الحلقة دي وتعلق عليها وترسل لنا التعليق بتاعك. حبابك، وإن شاء الله رب ناس البيت بخير وبعافية وإنت بصحة. بيقول صباح الخير المخضرمات، ناس الجيل الذهبي أكيد يا
2: جبنا لك ناس جداد يا أستاذ جمال.
1: عشان كده أستاذ جمال ده واحدة من المواضيع بتاعت بتخص الجيل ده، وعايزين الليلة نفتحه بطريقة كده حديثة ونناقشه كده بكل أريحية. بيقول أستاذ جمال الجيل الذهبي الذي لا يعوض أبدا. إخوتي الفاضلات، أخوتي

0: ولكنهما مكملان لبعضهما البعض في الأدوار الأسرية والاجتماعية. يوصي الكتاب المقدس بالمحبة والاحترام، التعاون بين الرجل والمرأة لبناء أسرة قوية ومجتمع صالح يخدم الله والآخرين.
1: يا أستاذ جمال، أنا كنت يعني خلصت رسالته؟ خلصت. أنا طبعا مستعجلة.
0: أيوة.
1: لا أنا أستاذ جمال، أنا حقيقي يعني بحب كل المتابعين وكل الناس، لكن بحب يعني بميل للآراء اللي أنت بتقولها، كلمات أنا متحفظ دي مرضيطة منك. لا نحن لما نتكلم ونطرح موضوع أنا بقول رأيي، وما كل الكلام اللي أنا بقوله الناس موافقة عليه. لا أكيد في ناس
0: أو يعني أنك أنت متمرد وقبل إحنا
1: أيوة. لا يعني أكيد أنا ما هو مستحيل أنا أقول كلمة ترضي كل الناس أو تعجب كل الناس، لكن بقول رأيي. أنا أشيل منه حاجة وإنت تقول رأيك، زول تاني يشيل منه حاجة، وفي الآخر الهدف حاجة واحدة، عندنا مشكلة عايزين نحلها. عندنا مشكلة اسمها المرأة السودانية حاليا بين التضحية والتمرد، بين شخصيات الكانت وشخصيات الحتكون. فلو ما ضبطت يا أستاذ جمال، وانت بتقول علينا نحن الجيل، أنا الكلام ده بقوله كأم، وناس بتقوله كأم عندها بنوتة، بناتنا والجيل الأسرة الجاية، المرأة وين هنشيلنا لبسها نفس الكان؟ وهل حتقبل له؟ تقبل به يا أستاذ جمال؟ الكلام ده بيرمي في الحلقة اللي انت كنتها انت وأستاذ فضل، وانتوا كنتوا فتحتوا الموضوع. على فكرة الموضوع ده باقي للحلقات اللي كانت فتحناها تكلمنا فيها عن التفكك الأسري في المجتمعات الغربية. ليه المرأة لما تلقى حرية ما استغلتها في بيتها؟ ليه؟ هل قلة فلسفة منها؟ هل قلة تعليم؟ ولا هو نوع من التربية نحن ربيناها بطريقة معينة إنه ما عرفناها تمشي تخوض خطوات واحد اثنين ثلاثة؟ وليه الرجل بخاف من المرأة القوية؟ ليه الرجل بخاف من المرأة الناجحة لدرجة إنه نحن بنطالب المرأة إنه لو نجحت تعبر عن نجاحها بطريقة ما تخلي الرجل يحس إنه هي أعلى منه؟ أيوة الكتاب قال الرجل هو المسؤول، لكن ما قال المرأة تقتل فرحتها، ما قال تخبي فرحتها. لازم تقول رأيك يا أستاذ جمال، بما إنك أنت جزء من من من من الكيان الموجود اللي نحن بنتكلم به. لو لكل زول فينا يتحفظ، أنا ما بهاجمك، أنت لك مطلق الحرية، لكن بشجعك من هنا أنك تقول لنا رأيك بأريحية كاملة، وأنت متابع متميز في الرادي. يعني أنا من البداية تمنيت أنه أنت تكون موجود، تمنيت أستاذ فضل يكون موجود، لأنه هدفنا في الآخر أن احنا نقول كلام ابني المجتمع. جبال سألت سؤال ومستني أسمع رأيك فيه، الرجل داير المرأة تتحمل شنو؟ تتحمل تخليه، ولا تتحمل الظروف، ولا تتحمل أسلوبه، ولا تتحمل الضغوطات الاجتماعية؟ ده كان سؤال واحد. سؤال الثاني، هل المرأة السودانية بقت تستغل كلمة أنا مظلومة والمجتمع ما مديني حقي وتخلد عن مسؤولياتها، ولا هي ما عارفة أصلا تاخد قرار وخايفة تاخد قرار وخايفة تعبر عن قرار المجتمع يحكم عليها؟ ده ثلاثة نقاط يا أستاذ جمال، أنا كنت منتظرة عشان أرميهم لك.
0: أستاذ جمال برحب بك مرة تانية، وأنا مع رشيدة في نفس الرأي، وبأمن على كلامها جدا جدا، لأنه إحنا فعلا لما بدينا الحلقة كنا مستنين. يعني أنا شاكرة للناس الموجودين معانا على الصفحة، وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم، لكن يعني أنت من المتابعين القريبين جدا جدا، وبتطرح وبتقترح كمان مواضيع خاصة بتهم الأسرة يعني. وإحنا الليلة يعني بعد ما حفتنا راسنا ده وقلنا الليلة نتكلم عن المرأة ونشوف فعلا ماذا يريد الرجل من المرأة، وكمان يمكن مع اختلاف ثقافات يا أستاذ جمال برضو نقدر نستفيد. يعني أنتوا في دول المهجر، ويعني ما مشيتوا يعني من بدري، يمكن أقول 10 سنين 20 سنة، يعني قريبة، لأنه عاصرتوا المجتمع السوداني وشفتوا الكثير من المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة عن نجاح المرأة، عن المرأة، عن الضغوطات اللي ممكن قاعد تكون يعني للمرأة، إذا كان ضغط من الأسرة أو كان من المجتمع أو حتى من نفسها هي، أو من المرأة تجاه مرأة تانية، من المرأة تجاه المرأة. فأكيد في يعني ظواهر كثيرة يا أستاذ جمال ممكن تكون ما عجبتك، ويعني أنت من الناس اللي ممكن بنستنى

0: تعليقاتهم، بنستنى مشاركاتهم، بنستنى كمان رأيهم. وأنا بحترم طبعا رأيك حتى لو بقيت متحفظ، لكن زي ما قالت رشيدة بنشجعك عشان تطلع الجواك عشان نعالج يعني ما عايز أقول شرخ، لكن ممكن يعني مشكلة كانت موجودة ومتوارثة
1: وماشى
0: يعني، لكن على الأقل لو ما قدرنا نعالجها نخفف من
1: أثرها. أوكي نعم.
0: طيب نرجع لك لبرضو
1: بعد لو معك ناس أيوة دخلوا معنا
0: متابعين. هيثم النار حبابك هيثم، يمكن موضوع الصلعة
1: يا هيثم دماء أنا شفت دي ناس أصل دماء أنا دماء أنا يا هيثم من السبب بري روحي خايفة منك عديل.
0: هيثم أهلا ومرحب بك وسعيدين بطلتك وكمان بمشاركتك يعني، أو رسلت لنا ضحكات وبس النكتة عجبته. يا سلام شكرا برضه يا هيثم للمشاركة. ومحمد ديسكفر بيقول السبب الزرع فكرة الخاطئ في رأس المرأة من المجتمع.
1: الله
0: ودي أدويني عندك تحت عشان حنتكلم برضو فيها. طيب أمير محمد آدم بيقول صباح الخير حبابك يا أمير الأمراء، بيقول صباح الخير أجمل صباح عليك يا صديقنا الغالي. زهرة علم الدين بترجع بتقول لنا يا سلام على راديو سمر برنامج جميل عن جد، والبرنامج ما شاء الله تبارك الله، لكم الشكر والتقدير والاحترام الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس، بالتوفيق يا رب. يا زهرة شكرا لك وشكرا أصلا لوجودك معنا زهرة، من الناس اللي بدوا معنا حلقتنا من البداية وقربنا ننتهي وهي لسه موجودة وكمان مشاركة. شكرا يا زهرة، ويعني بجد ربنا يكافي تعب محبتك، وأكيد لسه محتاجين إذا عندك أي سؤال حبابك وتفضل أطرحي سؤالك. كمان جمال ويلسون بيرجع بيقول أنا موجود، ده أنا ما إحنا قبل كنا قاعدين نسأل
1: أيه.
0: بيقول أنا موجود يا أختي رشيد، على فكرة أنا برضو سألت عليك، بيقول شكرا لتخصيصكم لهذه الحلقة، زي أنتوا عارفين أنا من أجل تحسين المجتمع السوداني وتطويره، شكرا لكم يا غاليات. يا هم هذا أنت معاني يا أستاذ جمال. أكيد إحنا عارفين رأيك وعارفين كمان يعني بجد بقدر شنو قلبك على المجتمع السوداني حتى لو أنت بعيد منه. سلمى السنوسي، سلمى أنا فترة طويلة ما شفتها، أيوة احتمال تكون أيوة في بقية حلقات، لكن أنا بجد افتقدناك يا سلمى في كل البرامج يعني، طمنين على حالك وأحوالك، وسعيدين جدا جدا أنك يعني موجودة معنا في حلقتنا الليلة. ويمكن العنوان يا سلمى، أنت برضك من الناس يعني مشاركاتك قاعد تكون جميلة وهادفة جدا، وبنستناك يا سلمى، لسه باقي لنا تقريبا 10 دقائق وأكيد المشاركة حتفيدنا. نبيل يوسف الطريفي، نبيل كان موجود معنا برضو من البداية، بقول المرأة في السودان الأفريقي هي الحالة الفلسفية الأوضح للتمرد والتضحية، لأن تمردها دائما مزدوج. الرجل إحنا ممكن
1: لما أنا بسجل
0: قال الرجل عندما يتمرد على الحاكم أو على القبيلة. المرأة عندما تتمرد في السودان تتمرد على الحاكم، عندما تتمرد في السودان تتمرد على الحاكم وعلى القبيلة وعلى تعريفهم لها كمرأة في نفس اللحظة. فلسفيا بيقول تمرد فلسفيا تمرد يحمل الحياة. الفلسفة الإفريقية لا ترى المرأة كفرد، تراها كحافظ للتوازن.
1: الله أيوة
0: يلا رسالة طويلة. بعد كده بيقول لهذه الفلسفة تمرد المرأة السودانية مختلفة عن المرأة عن تمرد الرجل. تمرد الرجل فلسفة أنا أرفض، إذن أنا موجود. تمرد المرأة فلسفته نحن نرفض أن نموت، إذن يجب أن نتحرك أنا، يجب أن أتحرك أنا. هي لا تتمرد لتثبت ذاتها، تتمرد لتحمي استمرارية الحياة نفسها.
1: الله عليك.
0: عندما يجف الزرع
1: خلاص،
0: عندما تحرق القرية، عندما يعتقل الأبناء، يصبح صمتها خيانة لدورها الكوني كأم، وتضحيتها لذلك ليست تضحية بالذات من أجل فكرة مجردة بل تضحية بالذات من أجل أن يستمر النسل والزرع، وهذا يجعلها أشد قسوة، لأن المجتمع يسامح الرجل إذا فشل لكنه لا يسامح المرأة إذا تمردت وفشلت، سيقول عنها خربت بيتها. رسالة رسالة صديقنا يوسف
1: يوسف الطريفي
0: الطريفي طويلة شديد فأنا بحاول أختصر منها. خليني الطريفي طيب
1: نأخذ منها مختطفات ونمشي بيها مع بقية المتابعين.
0: نعم خليني أجيكي في الآخر كده بقول تمردة أي تمرد المرأة ليس خروجا عن الثقافة بل هو الثقافة في خطر وتضحيتها لا تكافأ بتمثال بل أن تنسى بسرعة بعد أن تنقذ الجميع وهذا هو قمة التضحية أن تنقذي ثم تعودي للمطبخ وكأن شيئا لم يحدث. نعمل حركة ترنيمة إنجي
1: صفق له
0: يا أخي سكت دهر ونطق شنو كلام جميل
1: كلام جميل
0: نطقت كلام جميل فعلا وعرف لنا من ناحية الفلسفة ويعني فرق التمرد بين الرجل والمرأة وكمان
1: الحاجة
0: على رسالته أيوة. برضو نعم
1: الحاجة اللي شفيتها من كلامه إنه المرأة حتى لو التمرد بتاعه جميل ما بتتمرد عشان تثبت نفسها بتتمرد عشان تدي المجتمع حقه بتتمرد عشان الحياة تستمر حتى تمرده بيطلع منه حاجة جميلة يعني حتى تمرد وفي الآخر بعد ما تاخد حقها بترجع تاني كأنه أنا ما عملتش ضش الطبيعي عشان الحياة لأنه سعادتها بتيجي لما تشوف الحوالينا سعيدين يعني المرأة ما تخيل لي أنا المرأة عندها الأنانية المطلقة تخليها تفكر في نفسها بنسبة 100% المرأة بتشوف نفسها يعني من تتولد بتشوف نفسها في البيت بتشوف نفسها في أبوها في أخوها في أهلها لما تتزوج بتشوف نفسها في بيتها في زوجها في أولادها ما عندها النظرة لنفسها هي وبس الدائرة المغلقة حول نفسها دي ما عند المرأة مهما كانت لو كانت سودانية أو أي جنسية تانية طبيعي بتحس باستقرار وبفرحتها كاملة في المية لما تشوف الحوالينا
0: مبسوطين
1: يعني يا خليني أرمي لك كده بشكل تاني لو جبت أوضة قعدت فيها ولد السرير مكرفز والترابيزة مقلوبة فوق خدت الكوباية فوق عليهم ما بحس إنه هو ده ممكن يأثر في حياته في شيء عادي بمشي وبيجي لكن المرأة ممكن لو ما حست أنها هنا الزمطة وجابت الترابيزة خطت فوق على مفرش خطت الكوباية وده ما حتحس أنه هي سعيدة ليه لأن المرأة بتهتم بالتفاصيل اللي بتبني لكن الرجل بيهتم بالشكل اللي بيبني بس الشكل الخارجي أو بيهتم بالحزن إحنا بنقوله بالسودان شنو لو بالحاجات الكبيرة لو بأنه الحاجات دي ما جاته خلاص لكن جوا بيجيب القفة لكن التفاصيل جوا القفة دي بيجي حقة المرأة
0: نعم ورشيدة وبأمن على كلامك يعني وعلى كلام كمان صديقنا يوسف إنه إذا هي سكتت عندها بمعنى فعلا دي الخيانة الكبرى منها
1: بالضبط
0: نعم فده الطبيعي إنها تعمل كده. طيب علي أو عندنا كمان السنوس سلمى السنوسي سلمى بترجع بتقول لنا لو المرأة عرفت دورها والرجل كذلك عرف دوره كويس ما في إشكالية تجي للمجتمع المرأة كل ما رجعت لفطرتها الذي خلقها الله كانت أسعد
1: أكيد أنا معك 100% في النقطة دي لكن نحن بننفض الغبار على على على التشويش الدخل على الدور ده
0: نعم.
1: يا سلمى خليني أقول لك يعني في البطاقة أو في لما تيجي تمضي ورق في نساء بيستحوا يكتبوا ربة منزل كأنه بتعتبر دي كأنه أنا ما متعلمة أنا جاهلة أنا أكتب أنا ربة منزل ربة منزل معناه مسؤولة عن البيت مسؤولة عن رجل مسؤولة عن أطفال مسؤولة عن كيان فده اللي احنا بنقصده إنه الأدوار والتراب اللي وقع عليها في شنو نحن ممكن قبل عندنا واحدة من الأخوات قالت في قيود هل القيود دي اللي أنت ممكن تكون مربطة وانت حسب الحرية أكيد لا فعشان تقومي بدورك لازم تكوني أنت مقتنعة به وانت مبسوطة به التضحية لازم قبل أختك في واحدة من الأخوات قالت أنا بضحي لو راضية وما راضية يلا أنا لما أكون حاسة بمرار حأنتج مرار حطلع مرار في الحاجة البدية لو كنت بطبخ بحب الملح الكثير حكب ملح كثير لكن ما حيتاكل نفس الحكاية المرأة لو كانت حاسة إنه هي بتضحي وهو مجبرة، التضحية بتكون ما بنقول ما بتدي نتيجتها، لكن بتكون جوا نفسها ما حاسة بيها، حاسة إنه ده حاجة غصبا عنها. فالأدوار دي نحن اللي عايزين ننظمها وعايزين نخطها صح، لأنه ربنا ده كل واحد دور المناسب اللي نحن بنقوم به. من ضمن الأدوار يا سلمى نحن اللي عايزين نتكلم فيها، أنا حاسة إن أنا سابقة الزمن، المرأة هي اللي بتظلم المرأة بنسبة كبيرة.
0: أيوة.
1: يعني بنسبة كبيرة المرأة هي اللي بتظلم المرأة. أنا حكون جريئة شوية في النقطة دي وأتكلم في إنه أول ضغط بيقع من المرأة على المرأة من هي طفلة.
0: رشيدة، من هي طفلة دي حنشرحها، لكن خليني لأنه حيفصلنا عن الابليكيشن الناس اللي بتسمعنا على الراديو، أكيد يعني بعد دقيقة حنفصل عنهم، لكن حنكون متواصلين عن فيسبوك يمكن دقيقتين زيادة من زمننا العادي. يعني برضو حابة أشارك بعض الرسائل.
1: أيوة تفضل.
0: عندي رسالة من الصديق جمال ويلسون بيقول الحلقة دي عاوز عليها 5 ساعات، لكن برسل لكم في الخاص، ممكن تذكروني الـ3 أسئلة.
1: حاضر حاضر، شكلك مشغول.
0: أيوة شكله مشغول، احنا بنقدر ده أستاذ جمال، لكن حنجي نعرضهم في العام. ها رأيك شر؟
1: لا بس اكتبهم أنا دي قاعدة. أيوة.
0: عشان الفايدة تعوم. يعني أمير محمد آدم بيقول السلام عليكم ورحمة الله، برنامج جميل جدا، ربنا يطول عمركم. شكرا يا صديقنا الغالي أمير. وكمان الزنجي بيرجع بيقول لنا، تقريبا ده بيرد على السؤال بتاع الرجل عايش شنو من المرأة، بيقول ممكن نظرة المجتمع تتغير لكن ليست بالضرورة تكون سلبية.
1: أيوة.
0: إذا أصبحت المرأة غنية بعملها ونجاحها، فهناك غالبا 3 ردود أفعال. قال ناس تحترم نجاحها وتعتبره قوة واستقلال.
1: أيوة.
0: وناس تشعر بالغيرة والمقارنة، وهذا قد يحدث مع الرجل والمرأة، بعض الرجال قد يشعرون بحساسية إذا كانت الزوجة أعلى مقاما منه ماديا، خصوصا إذا كان يربط قيمته بكونه المعيل الوحيد.
1: بس يلا شوف النقطة دي
0: أكمل لك الرسالة.
1: أيوة أنا.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك، عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن غصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم سبتتم، فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتدت فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الاثنى عشر رسول، التلاميذ ديل اختارهم كيف المسيح؟ تعال نسمع ونعرف.

0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متاي إن بالي بدي أنيا تسني كيرن تونا هوكنا نهاريو أري أو إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاسل تقوام هيا أجيا وفاسل تقوى فرقة تدنيا تي أجيا تلاما ومبيوة توسا وأتوكنا بكيكين
1: برا كوغي كوجاو إفريسي وتدكونا برا كيارايار براك تبريتي تاد آي ادهاي فيري بس ستانا براك اكناياك نشومي كدينا بلي بشومتي هاري واري براك تابينا تدو كنا براك وقي كوجا وفريسي و براك هارا يار تبرات فاتكياتي غاوة شومتين اري ادهاي رهستي بتوصيليل تسقواميدنا شاوتي براك ونيت اماك جازامي تيدنا تدو كنا وقي كوجا وفريسي و براك هارا يار وبهاري كيوة تبوتي كيوة إيبابتين غال تاقو دينوسي بدلويتي جلاي سكتين برو غال اكتيوب اري مالو دورة تونيتي اور باريكت ايتبتي قاسين تدكونا براك هما شاياي مالهيغا غالو قاساناي غوي هلافوييك نات كتي مياد لكن غالو ديني غوي دماراي هلافوييك برو تلافويتي سويت ابيك براك هما شايا افرايا كيا ونكابو إدم مرا هن وقاسانا يوغو إدم مرا مقدس قاسي براك ماسي تكاراماتي مهيني غال هن هلفوييك نات كتي مياد لكن بريو كي إفن تكاراماتي هلفوييك تلفوي تيسو إتابيك تيدن براك عنده همشايا كي أونكاو ومياو هن تاري تكاراماتي مهين ومياو مقدس قاسي شاوتي بين تكاراماتي مهيني هلفوييني تكراماتي ميني هلفويني اري بريو كي تيفي تونا كستوها هلفويني اري وقاسانا يوغوي هلفويني بريسو هلفويني اري وقاسانا تويتي بقريب هن هاي هلفويني اري تبريتي هلفويني وقاسانا تداي هن هاي هلفويني اري بتيو كي استي هن هاي هلفويني تدكونا وراك وقي كوجاو افريسيو وراك هراي ار وراك بوهاراتيكنا إن آناوة تكسبراوة إكموة إن بريتي تمناتاك ايتيونا لكن داي كان وحقي بتربنا وادلوة ترهموة وإيموة تربنا إن بري هاي شغامتينت تونات إيروان بتيشنت تونات براك هما شاياي ماليغا يمي تيفة تفرعنا لكن كام تكواتنا تدوكنا وحقي كوجاوة فريسي وبراك هرائر براك تكباي وأساهنوة تسارت تسنهيسنا لكن تويته باري ماكت وعقوش وعطابه افريسي همشايا هنكاب تكباي وعساني توي سنهسنا مليا تسارت اينهس يدنا تدوكنا وحق كوجاو افريسي و براك هرائر براك ايراما ميمش تسارت داوريت تكتيب لكن توي اياد هايت ميتاتو نسباك اتناو عطابو ميمش تيتيبانا اون تاني تسارتي ودهي دهي تشبوبين لكن تويتاك نهراب وماك تواتبت تدوكنا وحق كوجاو افريسي وبراك هرائر براك نبياه دهي ميمشا بتيد ارن اره شبو دهي ميمشا دور ريستين اره براك هوبين دماني كوراب نيكتيك نبيا دارتي تبوي كم ففتيدن افلايو غرويوك نكي تبادن براك بلي بنبيا ادار أرهنا تكاتين أفلاي هوباكنا بدويانة توماك سورارمنا براك إكوكوارا إكوكوارا إر تن إيتي شومتي براك ككو إفور تيادنا شاوتي أني نبي آوة فقران داوة وحق كوجا آوة دهوكنا فندي قل بريسو براك إدار تيادنا سلبي تيادنا وارب أري يهودي ديني غوايب يتبا تيادنا أري مدينات مديناتي بري إساق تيادنا شاوتي اودا ايش بوني بوي تبوتي كي افف كسو كوكنا دايند هابيلي سكريا بارخي اي اور باراك وقاسان اي اوغاوا تكراماتي مينوا ابتك تدرنب هدي دفف او بوي كوكنا اف اني اصدق اندي اوكنا كستو تون تونا اونو داماني دهي كي داي تنديد يسوا يا القدس القدس بطوك نبيا تداري اري دي قدكنا فتيوك دهاي ديگو تمياب رجا موتاي ومبوريو هي انسرقائي تسمريت توقلائتي اني ديما بدهيوك اسمريت اهرريو لكن باتوك تيريب شببنا onta uga ukna minga yama dhokna eme. Andi hokna, barakna wankwana yosmi ini bim barakamavu. Tiedne badid masir heb kiddin ede. Fasil utagwa fadga, yasua uka sana gawi gigiayt usalali hirere kuryataya baryo dha eanit udiniga wabnima viktie vebna shibu bhoihyaruna. Yasua ratia, ten tena kaster hitena, osdig andi hokna. Toi awe galhan or awe ki itu ishkiidi. Yawe kassan ati dadbi iadna idi. Yasua orba saytuni ki ist ob, koryatai od o da e anit soyahun, tun tuna noob iktatindi. Maryoku ayib naad alame ikti iadna. Tu dunyati agia are, idin. Yasua ugubi, galhan bi til hokna, gwadna. Ani bosmi guda iadna. Ani umasiha kati iadna. Are guda betilna. Barak fena bua, fena isakana wa imsauti yadna. Lakin bahasikna, tan tana ibaki ikatin. Lakin tu dunyati agea masi iini. Hashka hash were muta indi. Uhad aka uhada ora uita indi. Harugitua, butit mibestua ikti yadna. Tan tana kasta ufurai, tilhanaiti hanka ibadoen ikatin. Malia bare kaka mamit, titodirni jilla nuni hokna yadna. Are ani sabbi kassa udhai iribokna iedna. Ben odor gudadhai imani tigir iedna. Bara taktak sugi iedna. Are taktak irib iedna. Are guda gusiri nabiya law iedna. Are gudadhai itlis iedna. Tuma gudat tikatye sabbi gudadhai orer hoil ali iedna. Lakin wagiya oki akara ingadibka iedhan indi. Unta dayeti usakana udhai Kasto tu dunyati vadida mindi. Kasse hashe bare vadhat iktindi. Malia tu dunyati agia iktindi. Yin gat shingirana unabe daan el hai hadidiyat ritiyedna. Batu omin umgaddasib iktitindi. Odhaya grisana, afesana. Malia valin yahuda efen ibaki erba oki giforin. Ugawyo ki daini butak naati miyai jillain ati bitkoet tonat. Tidir atib daini bhalakai harawai ba agarna. Balin embitina kwalayawa yarid dur anawa idukna. Idabakna uviay dur tari sabtit yint biakaini jillay silelana. Malia bain udur akra gwirha ikti yedna. Balin gwirha tu dunya khilgamtaneka unta oki gwaret iti gwirha dayaf kiken. Masi har okhan ikti kiedin. Lakin ukaasana sura kai bali tina isna kus. Baru sinuksa bikaayek are galhan kiidhan. Baru udhayoy wa samay jillay tina isna kus indi. Benhof galhan shibibna umasih to efe. Taru baru bento efe indiyukna ba amanana. Gusri masihiya wa gusri nabiya wa law iyedna. Bara wawind alama yuksi iyedna. Adgirene godey kasse Iwa sama bikatine kan itil yedna. Aflay shibibna, tun tuna akat bakay wankay soyan hokna. Shavti galan soyin yukna, baru bentoy mingay befi indi yukna, ba ferana. Taru baru un ikate, ugawit toite befi indi yukna, ba amanana. Utala omhi talawini buindibhan yasini, adami ore waihan bag iktindi. Misusinna iddatinye omhin, Ekuyukai kikumen. Bali teina bali nigurai hari tuin tibinamitindi. Are tutrigu nuro bufsikiddi. Yayuk tibirete dadbi iedna. Tibirete vefin tana digami iedna. Bet toim wa adami ori dalama tibirete blawitindi. Kastu tubutid gabili gadabi iedna. Varaw adami ur tibirete baluki. Akirir wa matun wa bari eri iedna. Uda uvin fufa mindi. Are varu tubuti teja tefardik okik. Himalake ifdig indi. Vara baryo odhay wasama. Tu dunyati age agal nai ora okik idbil iedna. Onu daris are utini hindi karna. Utini hindil id. Nakwe kate. Are tarat itfarenek tebe davil tikatiet tona karna. Barakna hantan tana ake reten hop. Udor davilu. Udefa kate mikatiet tona kanna. Ani osdik andi hokna. Un utastan tana ikatine bokig iwi kiidi. توبوت وتابري ويعينا لكن أني ببهل دورهن إيوي كيدين بين أم بتاري توسا نادور إكتتن ديب إمالك إتبريتب كيكن أورهن كيكن لكن أبابا أوبات إكتين نوهي بداماني بتيفي التناتي أفلايو آدم أوري وآيبهن بق إكتتن دي نوه فلوكات يامي بهديد وقعاني هنكا إيفي نيم بي وده يتامي ناقوينة إيد إرنا أري إسد إرنا بارے کسے اوکوان اے آئیت ایہنے بوکی نان اکتی تیدے بکاناب کی کین بیت تون آرے و آدم اور یینیے بودور بگ اکتی تندے مالو دتو دیر آتی بدائن گالیا کمیندے اورا ورے تو ایشندے مالو تمت ہیدہ بھر روپ ریاتی بھوگیدن گاتیا کمیتندے تورا ورے تو ایشتندے افلایو انکوان آیوکنا نادور یینیے بکتکن نائت براک ودن لكن تون تون افامان اوغاو كينا وهوادي بوغارا توسا كيتا تينيه بكتينيه قادين عين مليا اوغاو كيس غهر افلاي وادم اور باراك بتسامين دورهن ييني اكاي باكي مرنا افلاي كشيا ويمان باري بو وفغر واو اون برو كشيا وان كان اوغاويه كشيا ايروس ابكتيت تماري دوريو دا انيو اكات بيو ان كان ايو تاغيرو بق ساکے مریے بکشیا دائی ندھا اکتے تند آنی اس دیگ اندے ہوکنا انکوانایو برو امرائیو کسو برو اس ابک اندے لیکن اکشیا آما گے کتیک ارے گرویو دھائی آنی بو انکوانا ادلیلے ولہ ادگر کی دیندیک ارے ملیا برو اکشیا یاروی ایٹ پیک حافگوانای گے بتامینیے کوا وینیے کوا بین اکشیا انکوانا برو بی سیامای دور یینی ارے برو بی کانس آتی بینی برو کشیا کتی ترفتت ایوکس اندی ملیا برو حرائی ارے گیب داس اندی بینتو ارے برو آو اندی اگرمایو توبو تھا ایٹا اندی

76 55 39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت المعاملات. هل دايما بنعامل الناس زي ما هم بيعاملونا، ولا إحنا دارين الناس يعاملونا عكس المعاملة اللي إحنا بنعاملها بهم؟

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976535 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان انه نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى وابناء اسرائيل عن المسؤولية، والموضوع ده فيه رسالة واضحة جدا جدا.

0: namalawi lungo di kin demale in el alang Israel yar ong namaki kin malod le loy koy ngi ala lungo fi yao bi bundi yesi na ki lungo fi ngon atare fiya ina kien bar nalawi na ala ling kin na lungo fi si bagi kawe na yesi tok bundi na kien bagi ngota tarasin rang ota kiringiri alamat julel alamat ye julel na ale kemba ale atifia detestable practices taringa konjola musa na men kwa ni amabi suru igle bari ala die nyawe long fi kwa ala langa tipa bi taringa konjola kida baba ala ni nkwa kitka ala li nkai na die ntasle duoto dok den kwe ni una de sitala ya fiawa asang udule su na duoto dok kin uma si afiaba jeluwa na jina na sanyeda na manduo ala kwasi asmen fi na sa jina kwake na ala waito lan turwa nga si start fi ili na long fi kin uma nyet si uri ya nama kin uma konjola ngung anga ala diye nyawe long fi kit kwasi diye ntawun juru alam bi long fi ntawun kwa malo wabe kin kwa ala bi banyalang barang yembang kin jeluang kwasi na sanyira kwasi sekele morandi yang kuri lomfi bais bi ngusi urel alam kin unwa jitula siya baba a prophet like Moses domondungo kiri na Musa Musa na main kwa lomfi wandi entasle domondungo rang naka Israel ngale bi yesi skel baba dinyawe lomfi bais bi ngusi ut kiel ami ala dele boy ngi ni ala horeble ba nga ki ji singon so na ma imbo ki lo fi mi le se kiel ka kiel a kamba na uru a pas ya kaluba ala nga kusumba ye lo fi na ma gis kasi kwa ye mbele se ya na ma in ungi asan ka ya nga si domondu ngo kiera rang ki e mbar ngan tas le ene ji ala ndu imbele ulu le a asa hiya nga si unwa nyat kitrisimo asa kaya nga si kie ameng. Asa kanwet si bele andi. Nasi ilo ala mi mbele uringi ala iki kwen kwa narising. Marang domandungwa hib. Na tebu apafia na mwake kwen kwa na. Bele kwa naska waba. Ala mkwa wala gal kilo mfi nga kerngang kwa narisimo. Yabang kise waye. Mwakie sunga ale mbwa. Na makin sunga lembwa. Ki aizin kano bele itsi ala lompia kwa ba. Ki aizin kalom. Ki aizin kano bele itsi ala lompia kwa ba. Bele wakit ala domandu ki lompia kwa na kwa na siya ingi ba. Bakenge. Na lompia kwa ba. Na bele ala domandu kwa mbato mfuti. Yesi kariya aja ba. Yesi kariya aja ba ji.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن زواج يعقوب من رحيل، فيها بعض النقاط المهمة جدا جدا عن هذا الزواج.
2: أصوب إلا أوركوا أي سبوعا أي بندل مانك كيربان سوكين كلمة اسمه أي كسر دوجتة ألان أيها ندوك داين وولم بين يرسمو إلا هو نكى تبان دين يمون كيرسين ندوك كيرسي أسكين بكي بس يسكين ألا مس دل فوتوك عن إلا هو نكاين غطوعا نمان كاين جا عن يتين على كيم بس دل رين تي نمكيل نكويل ألان كيرسين هو الريديك والقال أليان لوك اللي كوي لا نمقال يل نكولسي دو جاوي نرونكين زولاسي do jawe kelal ken dogala lo kelikawe na ilole na ma kelala ko landeng kirtimo etrik na ma mining wa alanges ko wa na kamuwa na dok kilmai simo esan doing arka kel bam na binga se dok au na dok ge suo bara fata fea ela una ki abu wo bara fata ke kai utonga nyet timbantes ge na ela sa baka so ge samin na ke bara samin na bara fata i na magal uro set na inga ke bara i aso ke bara i na ke bara fata i orre ko ingo sina inga tarasindi na ma doge langes kai ngunse nga kira awara aliyada lompin kwe pia mentorik alkenga na kempir nga kira na maki sense yenkein ela una ki seye lompin na nga lansu nansi lompin kwe na na maki langes kai ngunse nga kira kawara na ma doge lang aldi kena wala nga langesa na doge aldi in domberen diyo ke na kena lomba kai ngalde nga doge pal kawo banyete domberen diyo ke la kawal ki sense ingi na ma wala langes dinga si awara ine na ma inkwa lompin kwe na kaulosi du jawe na ronke nzola kela sedu jawe nama kangungi nama wala langi sinwa lia ye kaulo nama ronke nzola nama yesi bagipie nama dopinge indala gindal basi ye nsiar kapea na nama de ngal dile inkrina inkwa toriki subodik nama lompi lompi nkwe wo yesu nama kenga na kwasi wrong rile kenga na kwasi good quality wrong rile al kenga na kwasi good quality ela ro nama dokro apa kenga na do kwasi iting utonga efero kwa kital iting surunga wengi yense iting efera lia ide namajagira na kwa setin sa songa kini na ke ngutonga kelal pi wala kwa se ke ngutonga sa guta sa paliti gen do gara denga ra kerengal ba tin tag gen na kwa arka sa songai kidi gide nan dok jagila na dok kwa ken jefero nga kelal dok tag gen nina la durare ngile bela una kwa ndi njisi ngo sa songai ide lia nama inkwa namaske ndo gala se inkwa na yoka bi al awunas kawla na ronde njuo ela degla ko al kwa songa akimba ela lole kalaz namas kawla ken dogola namas inkwa na bi asa tawaybong tawayal kwa markab kere asa mong na ke rodio bari nama ke robandi nama ila ronde njuo degla bo ide kalaz ken dogola namaze enes tawayla sekul nama ke ngalang enderen kurol ila lole yedok namaski ankari namaski ankungul abaski ankungul namakanya albani ninkenge na kenge na rontule kagul alba rontule kagul ide ila lole namaska wolo digjawla kawol ola kenga ba namaska wolo jawla nanse tane ro namas jawla nazola ja ro tabanela ye alkwa ro apa kare aliye bar kare akidik ide namas zola ja alba ro zola ja na kawol na sasonga jawla ide diente way walgal markab namas jawla na sasonga irtinga na ko ela san jeyngo alan yen koro di kawel namankidi koro namankoro di dok dio kariye ide ken dola ke la ke majrasi namakletio namas ken dola sin namakletio namas arga kawe jitarang egel asa jawla na aljel kingasi tarang ente wayal ko elangi koro di jingi na kingasi roami ela lole yen namas jawla albas jawla na ela kise namalo na koro iri sasonga duitia na lo na kawlo sasonga ke egel namas wor gera namas demba si arkapia na sinkwa egel al kawlo inkena enampi nang dog ronzo la ke na enampi albas ina lankwa ide le namo wingena skorosi na kawlo si inkwa egel bial etindu ba wi ela lole kawlo alba ye ina lankwa na ma pingi na do pingi ela lole ronkenzo la ke la dog albe ina lankwa na ma nyeting do pingi ela lole ken dog la se le al awwal kalitio na sin indio ke alang rodia kawe na kumningel le na makagire koronande lo do ina lampinge tara sin dina kuronzo la akimba nampinge na kawlo na dog pingi na akeba na ma pingi na margab die lo tara sin namaskar na kawle na kanna ela lole ken dola ide kisense namas pergien kawe namay nange ki ngutonga kisense aba ina lomba alie lompinkwe wala alie lompi kiden sur ana elna ine pago ki ngutonga si deldin dio duo ala ake balampia taga na kini ninyangal kisense pergienage ela lole yensi nama kilmosi matak enga namay nange kina alamba kienkang ena namanin kain alankain jay nga tole nage soko tapo kwale alankwa kitakamba alankaina lo itas kainbol gal dora itas in kainba asa jalom akeba ming ide era lole nama yei na kenge na tarasin kenge na mankenge na ro kape alba kenge na ro kape ne ndelang ronjo kenge ide nama cool dog nas ken dogala si a good quality na lole dokidik nama inkwela sang inkalum domborbe dombor se alba kumana lomping kwenge walgal ba kumana rimenge nga alambas inkalum ken nguto ang den ara al ona inkerengel ei ari italden dio enga ei kayal enga wala utonga kital in giren den dio in wala in gutin den den dio in kage nama longa kein a alan gide ngara in jarang ila lo aba kisense a alia inala long a kise egel yani almadin tabung inja egel wonke kuro a alputoge aba yaye baki utonga siara pia ba wala gadi aba lompin kwa ba li demba ye sia dempia ki utonga si duo kerala pia ba na ba dok jonga ne kise duldin kwe kerala ki utonga kinene pia a ke bataga ba delin duldin kwa ba delin ye lompin kwe al na lompin surina lompi a dempia a alang el na ki utonga si na pia na ki utonga si kwa nyetten se kalanga tarasin dok kwa songa kume dombore ngalena kini a al a lompin den kwe alke lompin den doraila ela al nepia na kenguto kital indena alba ke lompin dora indelnga o ala indira ba ela un na doma kwa kerna kel dogal kin inanga de gi dan do mondu o kise in alba dokye alba ye wo mongwe al kisense ye al lompin kwe en lole na makido gin kwe lanka en tabolenga barnga lobe lo albain a dombore se albas gutkaw a alambastara sin kaw na dog alamba denga rakerengel a utowa kital kayne ni den diono utowa kital endelnga na kitonga kital gal se jeyinge na utowa kital se jeyinga geba kela se dogalan denga rakerengel kital ba lona se jeyinge kela sen masekel a kital ba se jeyinga geba kela se namagal inalan kundi kinna nama unse age ni dio a alang se inalan kumiti marakidik nama dog inkwel alanji duos dombore ngasi gutjaw ina kwel ba kalamba ji duwo jawno akwa kala kwale jang albas delin kel jam allo ju mana duwo kenare sin namas kel jam wala albas tu sin ay le delin kel jam wala gal albas kwa adinga ko to gal lo ker namas do kel jam mara in kwel ji kidin surdok awal gal kikin kilo alang awna ji dombore si kidin surdok jawliti na jaluna sa ganas gut jaw na ila lole ji dok namas kidin juro in jering ila wona kwa kit alkin dombore si kawe na mankele nas gut kawe na mankele nas kwa si kawletia dok din pal ker nga gibado bay kal nga ne ji ndok ba enkel ngi naji mara na madok yeng lay tirik iriki ka wunke nge walgal utonga inen songa kan se kiwe dombaren dio ela wuna ki gudja ka wenge na gud se ka wenge ay bele be bele se alba kelamina ay longal ki dombaren dora na ange ela bele se banje na ma pet pet mbiya na maninje na dombare pali yedok ela lo se na mas gud pia asan alang inalan se tei ela wuna ki incoming a aribi ariba ni fena kel jamena duo el na squa na ngi squa dombare inan kwa jiro gina la gundi ba ji ilong alang ki se jo ne dombrese a jurgulo namadu jegil tara sindi uto ketal dio kenya asan jikidin sur inana jormal ngi jisikil mapis en maraba ne fiana jikki a jurgulo ba ali dingal kwale kel jam taggen kel mapis en embaniala na aso ilole namagal terik karing namagal kayinga nastui kay aso kibare kayingo sene kayinga tani dog alan sidan belen den kamil sikage nyettindi tal warindo kaminga inarang a kidik namadu welala en wa abani fena duok duole belekel jame wal gal domboren dem belekel jame ne duo aldinga pi a belenga kini ni ngena ko el basan duoki dus pi ka ngu bele al ne piana ski lompi ringa na al ki lompi si den dombore ringa a al dombore le kayni ke la belenga sa ko ki duses ka ba na jidok a jundi ba alamba era bele delling ela duong ela duole kel jame na majasi ina rang in ko la lan jiro jurgulo ina ba warin wa jiro ba jurgulo taras hinde na de garra in jarang a kise en bele al inan beleng a asa kaki ki kadu model na namay kilma inalan pis en la inalan jibasin tabun jojay namagal jona kersi jurgulo alba kersi jurgulo na do de ngar inalan jaranga dog namas dog nama dog di kilma pis en namas dog jawsin itani tabung etete namas jawsin ti da sogo etandio walgal ayenga etandio jira van jumadin source nas dombaren kem belenga a songwa jiwi na jidog la ban duot je nangut pale je asan jiro kwase jawlete inalan na deldin dio namado kwela sa en kalom yettindi ki abay longalan a kisense teyakang ba una kilompen kem belaka na aba dogi longalan ki sese a kay muto nga tarasge do bauna ki lombe mbe mbele kanni ela una ki deldin dio uto nga nyetin kinal kay nakaw aba do ki lompe a kirgel ba a asan jerum doktor asage babara mara da na makay muto wasi an nangi deldin dio jay a neska ko joja in walgal jisi kages en a walgal jisi uto nga jitinga ay gis in inal ba do ki dem boru dio kay ni indir nga asandi na kages in na ba do en kamin din source inala jaba jel duo ho jang wala jel dog duo jurus jang gi lompe dog di lobas long na ye lompi na la di lobas long ka un ela una inua inanga na lombal da ngiri ditini ni mu ko songa ngiri nga na borungo songa le nga dogiran a asang in jalom a din kilma e sondorgina emba in utobu ngire na jamu asake ba inala ngai ba ko songa ke ne dogiran ke ngina ko je kin le kagul inang ko songa ke ne kiem borunga ke mana ro ngena ko ade ke ne ki durukul ko ade ke ne kiem borunga dok songa jiti ingi ke utanga songa ke koranga nyettindi na boruba puto insai ne juto puto inala ri pakata ke baso ko tabu ko la ngari ke maraba den soke wol gal ye lompi do bas den kin ke a azang el a na pu wenge bi nga sene spago el lole dien lole el bi ba ngam intorik nga ga jenge ker nga kiwa to lenga kelele so ngai ni yelo mpisi duo to dogin de lo az yiti aba na na men kwen ala baski seje ka indele adegis ka ay nga dok en kwela samba seje ka ay adele al yeke ki nguto nga se ina yene stsp na ma dok en kwa ki nguto nga al ngari nge al ngari nge uto nga awge aw na ma di ka ay te nga to lenga kwa kelele na masin kaloma lompi nge na pi a jiti nga kwa na masin kalom kela al rbt Erbeting yemba kusenge na tole akwa yemba lompinge mara aba uni fiana udike na ilongal ele na ke lompin sabai a jijuwala san jiya lompine spia mara ila lole na menkwen alan jidin sursi kering en jawe walgal din juro si kering jawe nan jurgulo ay unu kasasa inan indileng ay ka lompisi sa ridig abat nama iting in so digi na kwelangis kasile dialang in usi undi ade ujiti kengana awa alan in ujiti si undi na tole sia ela na menkwel asan jidin juro tarija mara bas gidi njuru tari ajawba a ila lolo gibe njam nyetin albalompi wala nguna utoma di kengal indilana erbetin ku sanga kininin a inal kire mboru di wasa ken kin kay ne indiringa al gabba ya kele wolgal boru wa kele ne kidam boru si nan kawena koel a na kin si dam boru kere ngale ala nyen kay no kol en si ji ina jawba ko ade ke longa de nan utoma sene en kamal alla yalem pia mara il lolo na mas in kolom insi a alla bana yalem via insi erbetinas inan sabbeben pia na magal yelompi il long lompi min torek mi duldin ku se alpia na mang erbetse alpia kin jewa ngasi kwasi nye yetewa adi erbetse walga sitansi yetewa adi dulding kwesi nandogi yetewa mara nama ide kwasi baj ini hurre nga ini inkwaka duobi duosi al ewa ka albabde mbaj ani ini deldile walga surule alke tole lepi jiti lepi ka ele di mbaj ani maraka intale asa jia jungo balongu towa jitea kinsija walga koronga kinsija ege ka almending domborke aisang opo nama iske yon koronga in awli indoradigi siaba inanja inel jiti na indi siaba aba inanja indik alkuse intolle ala ba namas awle inalang maraka jisi ayla ewa elenga ela ewa ba alangi irgo ki nguto ma kidel jijola nanja surule wala asan asan alangi nguto ma kingis irgo kidel jijola nanja italbe yi yenes jitolle nga aba jawba ja mara ilia jato aba illo no korron ko ansi akada jawa jato alba gel naskaiti kiji namas enjalom egel ki jitolle asa kamba na ba gel no tolle ko ansi jaba na doktolle ko ansi jawu egel aba gel jato ke den dimbaj ela namede timenge ela wungalji ewelja na ilole na mayei anating utonga ina ngara na maduobi duosi baji ni alangi na juwa mpaye lompi aba ilo na yeke kangungu ina king utonga ina indelega kwadike ina ngangal lompi alieke kangungu ina king kwangungiri utonga ina indelega mara ki ina aba ilo na erigiti kere ina indelega longa dingang ilonga yi alang kilo awikarigela adi ilo na dombore nga kerengale jiodok inke korangke inga bani pia lompi inke korangke intayanga walga tole nga abani fiana diele juro na injualan dorande poldunjo ki asana jogra jegele suruile alkay na kilon aba illona duo doraba dora jilon ke ayin awiba ban dol lenjani mara aba illona gelna doran tuga janyo ida na aylon ke ya bayin awiye walgal tamaradi bayin awiye nama enjiu egel se an kazi kin tamarana kin kela awiyal ele ngungi na warin dorate ale ilonga nangal elna tuga anyo na nama kwel asan duobi duo ina long yelon pe duo si jitti aspeba ille abaji den sa koronja walgalji polonjuro asoy ke barayna ki barbatay barnga inna namo unse degana el alangis ago namagalti asiker kati tollen soble
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى ان تكون نالت رضاكم ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية التخطيط للمستقبل هل بتخطط بطريقة صحيحة ولا لا
3: أهلا بكم في حلقات الحل في إيدك. لكم كل الحب ولكم كل الاحترام ولكم كل التقدير، وبنشكركم على متابعتكم لحلقات البرنامج، وبتمنى إنها تكون حلقات مفيدة وممتعة لكل اللي بسمعنا. موضوعنا الليلة ما في ظلم أفكر فيه. أي ظل فينا ماشي كده بكرعينه في الأرض دي بفكر في الموضوع ده. موضوعنا بيتكلم عن المستقبل. هل أنا من حقين أنا أخطط لحياتي وأخطط لمستقبلي بغض النظر عن عمري، ولا الكلام ده مربوط بأنه لما تشيل هم لي بكرة وأنه ما صح وعيش حق الليلة بالليلة وحق اليوم باليوم؟ ما أظن الكلام ده مقصود به كده، لكن لأنه ربنا دانا الحرية أنه نحن نخطط لحياتنا وأنه تكون عندنا خطة نحن نمشي فيها. عشان كده ما في زول ما قاعد يفكر أنه يعمل خطوات لمستقبله، يكون عنده خطة يمشي بها. لكن الخطة دي شنو؟ مبنية على ياتو فكرة. هل هي أفكار أكبر من طاقتي تخليني أخش في دائرة الفشل، ولا أقل من الله مديني لي تخليني أخش في دائرة الكسل؟ فالتخطيط للمستقبل عنده خطوات ربنا قال لنا خلونا نمشيها مع بعض، وكل زول فينا يعدلها مع خطته لمستقبله ومع تفكيره هو عايش فيه حاليا. أول خطوة ربنا طلب مننا إنه نكون نحن في تعليم مستمر وتدريب وتطوير لنفسنا، لأنه نحن مفتكرين إنه التعليم والتدريب مرتبطين بالشغل. لا لا، حتى لو أنا ربة منزل، أنا أم بتربي في أولادها، لازم يكون عندي تعليم. ما بقصد هنا شهادات جامعية، بقصد لا تعليم في إنه أنا كيف أقدر أربي أولادي ديل حتى روحيا، أعرف كيف أخليهم في الدربة الصح، وأطور نفسي إنه أنا أواكب الحياة الحواليني عشان أغذي بها أولادي وأحميهم من الحياة اللي بتحصل اليوم. طيب دي نحن نعملها كيف، أو أنا أحاول أعملها كيف، أو كلنا نحاول نعملها كيف؟ قالك حاول تكون عندك علاقات، يكون عندك شبكة علاقات في المجال اللي انت فيه. أنا الليل عايزة أعلم ولدي أنمي روحيا، لازم يكون دي علاقة بالكنيسة، لازم يكون عندي علاقة بالمؤمنين، لازم أخذ ولدي ده أخذته في البيئة تخليه يتغذى بالمجال ده. فأنا لو كنت بعيدة وما عندي علاقات وما عندي ارتباط بالحاجة اللي أنا عايز أعملها أو الهدف اللي أنا عايز أعمله، ده بيأثر فيني تأثير كبير، والشي طبيعي بتكون عنده نتيجة سلبية في المواضيع اللي أنا سعي عليها. المستقبل ما هو ضروري الحاجة الحق تحصل، مستقبل ممكن يكون الحاجة اللي أنا بعمل فيها حاليا، اللي أنا ببني فيها أسي، اللي أنا بزرع فيها حاليا. فأنا طبيعي ممكن أكون بزرع في أولادي، بزرع في شغلي، بزرع في صحتي، بزرع في خدمتي، بزرع في علاقاتي مع الناس، كل دي متاح لي إنه أنا أخططه. فقال لنا في جانب مهم جدا ربنا قالوا لنا، الجانب المالي. في ناس بترفض إنه في تخطيطها للمستقبل أو في حلمها للمستقبل إنه يكون عندها وضع للميزانية بتاعتها. لا لا، نهائي. ربنا أمرنا إنه نحن نحسب التكلفة لكل حاجة نحن بنعملها. لازم يكون عندك تخطيط مالي كويس، احتياطي كويس، تحسب التكلفة بتاعة المشروع اللي انت عايز تعمله. المشروع ده سميه اي حاجة انت بتعمل فيها، لازم تحسيبه كويس، تحسب بنت انت عندك ليها شنو. الحاجة التانية نستفيد من الفرص الموجودة. الفرص ما بنقصد بها هنا الاستقلالية، لا، الفرص هنا بنقصد بها تجويد العمل، اي حاجة تطوير، اي حاجة تساعدك في المشروع اللي انت بتعمل فيه. لو في، انا باخد مثل بسيط ومهم، اولادنا لو في فرصة إنه أنا أجودهم أكتر، أفتح لهم مجالات تعليمية أكتر، أستفيد منها، أزعى إني أنا أدخلهم فيها، فده توفير ليهم لحياتهم لقدام. طيب أنا عشان أعمل ده كله في نقطة لازم أكون أنا مثبتة فيها رجلي قبل ما أفكر وأستقل الفرص الحواليني دي، أرجع لربنا. أي حاجة عايز أعملها أرجع لربنا فيها. ربنا قال احتمدوا علي أنا وبس، خلوني أنا الأول، حتى أنا في ولادتي لأولادي أقعد قدام ربنا، أطلب من ربنا يديني الذرية الصالحة عشان لما تجي تكون هي ذرية صالحة. ما ضروري إنه أنا لمجرد إنه كان في زواج يكون في أولاد. ده برضو الأولاد خطة مستقبلية. أنا أنا أنا أبدأ الخطوة دي أعتمد في مجيئهم على ربنا. أطلبهم من يد ربنا. أخد الله في جيتهم أول حاجة. مد يده عليهم أول حاجة. الكلام ده ليه نحن بنقوله؟ لأنه ربنا قال لنا الكلام ده في التثنية الإصحاح 31 والآية 8. ربنا من يقول الرب ساير أمامك هو يكون معك لا يحملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب. دي ربنا لما نقول ليه يكون معك ما حدد ليه يكون معك في أطو طريق شغل أسرة ارتباط صحة أي طريق أنا بمشيه لازم ربنا يكون فيهم معي. لو حسيت إنه طريق ده ما حق الله كن واثق إنه ربنا ما حيكون فيه معك. مرات نحن بنبدأ طرق ونحن عارفين إنه ما حسب مشيئة ربنا ونقول لا نحن نعدلها نحن بعدين ممكن يكون فيها حلول. الطرق اللي بتمشي بدون مشيئة ربنا بدون ربنا ما يكون فيها معك الحاجات اللي قال ربنا في الآية دي حيحصل لك عكس. ربنا وعدك إنه يكون معك ربنا وعدك إنه ما يهملك ربنا وعدك إنه ما يتركك. فلازم يكون هدفنا واضح والهدف ده يكون حسب مشيئة ربنا ونسأل ربنا فيه ونسمع صوت ربنا قبل ما نحن نعمله. الحاجة الثانية ربنا قال لنا ودي النقطة الطبيعية نحن بنمشي فيها. ربنا قال لنا أمشوا بالتدقيق ما تمشوا كجهلاء لكن حكماء. يعني ربنا طلب منا نحن نخطط نكون واعيين نحن بنخط رجولنا وين نحن كمؤمنين. ربنا ما خلانا بدون خطة. دي الخطة ربنا وما مخفية عننا. ربنا ادانا ليه ورانا ليه ورانا السكة اللي احنا نمشي بها عشان ننفذ خطته اللي هو خطاها لنا المقاصد الصالحة اللي هو ادانا ليها. قال امشوا بتدقيق ما تمشوا كجهلاء. شوف السكة اللي انت ماشي فيها دي هتوصلك لوين؟ فيها شنو صح وفيها شنو غلط؟ فيها يا تعاقبات انت ممكن تعالجها. دي هنا بنستفيد منها شنو؟ بنستفيد منها إنه نحن ما نكون متسرعين في اتخاذ القرارات. أنا لما أمشي في سكة وأنا درساها لما يحصل لي فيها مشكلة ما بتسرع في القرار. القرار ده ممكن يكون لا خلاص أنا حوقف وحأبعد الموضوع ده صعب الموضوع ده أنا سكت منه. أخذ قرار يكون هو قرار متسرع وقرار غلط. لكن دراسة الحاجة بتفيدك على الفهم بتفيدك إنك تأخذ القرار السليم فيها الخطوات الصح فيها. الكلام ده ما بيتطبق في الشغل بس ممكن هو تحسبه كلام عملي بتاع شغل لكن بيتطبق في كل حاجة في حياتك في كل دائرة حياتك من بدايتها لنهايتها. ربنا أداك الحق إنه تدرس وتفهم وتخطط وتخط ميزانيتك وتسأل. ربنا قال استشيره. الكلام ده بنلقاه وين؟ بنلقاه في أمثال الإصحاح 15 والآية 22. ربنا قال مقاصد بقير مشورة تبطل وبكسرة المشورين تقوم. يعني كل حاجة أنا أعملها أكون مجتهدة فيها وأسأل وأستشير وأسأل نفر ونفرين وثلاثة. أبعد من حكاية أنه أنا أعتمد على فهمي وأبعد من أني أنا أجيب معاي شماعة المبررات. أبعد أني أنا من أجيب معايا الأعذار وأجتهد في أني أنا أحقق هدفي. ودي بتوصلنا لنقطة تانية. النقطة التانية إنه لو نحن عملنا بيد متكاسلة بيد مرخية ما في نجاح لكن لو اجتهدنا حنصل لنقطة النجاح. ده كلامنا نحن ولا كلام ربنا؟ لا ده كلام ربنا. بنلقاه في أمثال الإصحاح 10 والآية 4. النقطة الأخيرة وربنا تكلم لنا عنها إن نحن نصبر. لازم يكون عندنا صبر وثبات كبير جدا في تحقيق أهدافنا. لازم نحن نثبت. الثبات ده معناه الإرادة إنه يكون عندنا إرادة في إنه كيف نحن نقدر نحقق الهدف بتاعنا. الكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح الأول والآية 4. في نقطة مهمة جدا ربنا قال لنا في تخطيط مستقبلنا إنه نحن نساعد المحتاجين. ربنا يتكلم عن العطاء وقال بيجلب البركات للحياة. يعني نحن ما ننسى إننا نساعد المحتاجين. المساعدة هنا عمرها ما كانت قروش بس. المساعدة دي للناس اللي حوالينك ممكن تكون مشورة ممكن تكون مشاعر طيبة نحن بنطلعها ممكن تكون بسمة لزول محتاج ليها. العطاء، العطاء مربوط بالمستقبل، لأنه العطاء ربنا قال بيدي البركة. الكلام ده وجهة نظرنا نحن ولا كلام ربنا؟ لا، ده كلام ربنا. قالوا لنا في متى الإصحاح 6 والآية من 3 و4، قال: وأما أنت فمتى ما صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. علانية دي الحياة اللي انت عايشة، ده المستقبل اللي انت بتسعى انك تحققه، بغض النظر عن هشنه، لو كان أولادك، لو كان أي فكرة انت بتفكر فيها للمستقبل وللحياة اللي انت عايز تعيشها. نرجع تاني لنقطة ربنا قال لنا في الأول، قال لنا التعليم المستمر، ونرجع للنقطة دي ونشرحها تاني. التعليم المستمر ليس تعليم أكاديمي، كل مشروع انت عايز تعمله لازم تتعلم انك تعمله كيف، لازم تتعلم انك تشوف تكلفته، لازم تتعلم انه انت تشوف مقدرتك عنده شنو وتطوره كيف وتستفيد من الفرص اللي قدامك كيف، لانه ربنا قال يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبير. يعني الكلام ده ربنا قاله لنا. نحن متخيلين انه نحن لما نفكر في المستقبل كانه دخلنا في مجال ما مجالنا، لا لا لا لا نهائي، ربنا ما قال كده. ربنا ادانا عقل، ادانا إرادة، ادانا حرية التخطيط، وطلبنا انه نحن نقوم بدورنا عشان هو يقوم بدوره. لانه ربنا في فيليب الاصحاح 4:6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني كل حاجة في الآخر نحن نشيلها كده وتقدم ربنا ونطلب منه المساعدة. يا رب نحن بنتكل عليك كل الاتكال، يا رب بنتكل عليك يا رب الاتكال المبني على الثقة فيك يا رب، لأنه أنت عندك الخطة الكاملة ونحن واثقين إنك أنت بتختار لنا الأفضل يا رب، لكل المجد آمين. وفي الآخر لكم كل السلام وكل التحايا لحد ما نتلاقى في موضوع تاني وجديد من حلقات الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حبابكم مستمعين الأعزاء، مساء الخير أهلنا الطيبين، مساء المحبة والونسة والطمأنينة على كل المستمعين وين ما كنتوا، جوا السودان ولا برا السودان. مساء النيل، مساء ريحة التراب بعد المطر، مساء البلد اللي بنعشقها وبنحبها مهما بعدنا عنها أو بعدتنا الظروف والمسافات. مساء الخير لكل زول فتح الراديو هالساعة وبيسمع صوتنا في الأمسية دي، ولكل أم قاعدة في بيتها، ولكل أبو مكافح عشان أهله، ولكل شاب وشابة شايلين أحلامهم في قلوبهم، ولكل جد وجدة، ولكل طفل سوداني لسه بيتعلم الحروف وبيحلم ببكرة إنه يكون أجمل. تحية كبيرة من القلب لكل أهلنا في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، وفي كردفان، وفي الشمالية، وفي نهر النيل، في الشرق، وكمان النيل الأزرق، وفي كل شبر من أرض سوداننا. سلام خاص لكل أهلنا البعيدين عن ديارهم، سلام للنازحين، وسلام كمان للاجئين، ولكل زول مشتاق لبيته وحلته وأهله وناسه. خلونا نقول في الأمسية دي: يا سوداننا الحبيب، يا بلدنا، يا بلد الطيبة والكرم، نسأل ربنا يحفظك ويحفظ أهلك، يكتب لك الأمن والسلام والاستقرار، ويجمع شمل الناس، ويرد الغايب لأهله، ويطمن القلوب، ويجبر كمان الخواطر، ويبدل الخوف أمان، والتعب براحة، والدمعة ببسمة. مساء الخير يا أهل السودان، يا ناس المحبة والجدعنة، يا الناس اللي بشوفوا أو يعني بتقيف مع بعض في حتى وقت الشدة قبل الفرح. ربنا يجعل الأيام الجاية أحسن، ويفتح أبواب الخير، ويكتب لبلدنا السلام والعافية، ويخلي المحبة والرحمة هي الغالبة بين الناس. عشان كده في أمسيتنا الجميلة الطيبة دي حابة أرحب بكل زول فتح الراديو هسا ومستنينا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها 60 دقيقة في رحلة جميلة نستمع فيها للترانيم الروحية وكمان لموضوع يجمعنا في أمسية طيبة. إذن عزائنا إذا حابين تراسلونا وكمان تطلبوا أي ترنيمة في الأمسية دي عشان تسمعوها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون يعني مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات وكمان يعني الترانيم اللي انتو حابين تسمعوها. عشان كده بقول لكم اتقبلوا في الأول تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بجدد التحايا مرة تانية بكم أعزائي المستمعين، وكمان بديكم دعوة خاصة بإننا نستمع لأولى باقة في الترانيم الروحية اللي اخترناها لكم في الأمسية دي، وأتمنى إنه فعلا نتفاعل ونرنم وندندن مع المرنمين ديل. وإذا حبيت إنك تسمع الترنيمة دي مرة تانية إذا الليل ولا في أي يوم تاني، بس راسلني وأكتب لي، وأكيد أكيد بكل محبة هنعرض الترنيمة دي مع بعض. وكمان أي زول حاب يعني يسمع موضوع معين في ساعة سمر كده برضو اكتب لي وقول لي، لأنه مقترحاتكم وكمان إضافاتكم جميلة جدا جدا وحتسعدني وحفرح بها. عشان كده أعزائنا المستمعين دعوة لكم نستمع لأولى ترانيمنا مع الفريق. ما حقول لكم يلا، أنا طبعا كل مرة بقول لكم اسم الترنيمة ومرات ما بقولها لكم عشان تقوموا تقولوا لي من هو كاتب الترنيمة وأي بيت من الأبيات المرنمة دي عجبتك أو فرقت معك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نستمع ليها، وأثناء ما بتستمعوا ممكن تقولوا لي من هو المرنم وزي ما قلت لكم يعني العبارات أو الكلمات الجميلة اللي فرقت معك في الأمسية دي.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أهلا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء الناس اللي بتسمعنا في أمسيتنا الجميلة دي. بدايتنا كانت بترنيمة جميلة جدا مع فريق أبناء كوش، وعايزين نشوف إنه أحيانا يعني أجمل حاجة في حياتنا إنك تمشي في طريقك وقلبك مليان أمل، ما شايل هم ليه بكرة ولا منتظر يعني من زول حاجة، بس متوكل على ربنا وراضي بالنصيب وفرحان بالحاجات الصغيرة اللي بتدي للحياة طعم. عشان كده ربنا يديم علينا الأفراح ويملى قلوب أهلنا يعني خاصة في السودان بالطمأنينة والسلام، ويعوض كل قلب تعب ويعني تعب، ويفتح أبواب الفرح لكل زول مشتاق ليهم. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مرة تانية، ودي دعوة متجددة لكم عشان نستمع لترنيمتنا الثانية.

مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة تانية، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة، استمتعت بها وأتمنى إنها تكون سبب بركة في الأمسية دي. بتقول واحدة من الأبيات الجميلة: لما يجيوك الناس من كل مكان تشفوا بتعمل معجزات، هللويا بتشفيهم، وهللويا كمان روحك بوريهم. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، كلمات مليانة إيمان وفرح وتسبيح، بتخلي القلب يرفع يعني نظرة كده للسماء ويقول لك الحمد وليك الشكر يا رب على كل النعم وعلى كل لحظة فرح وعلى كل يوم جديد. إذا مستمعين الأعزاء، كانت دي واحدة من الترانيم الجميلة وأنا شخصيا قاعدة أحبها يعني. وإنت إذا من يعني برضو الناس اللي عجبتك الكلمات والألحان، بس قل لي يا إيناس أنا عايز أسمع الترنيمة دي مرة تانية، ممكن نعرضها لك في ساعة سمر أو في كل البرامج اللي احنا قاعدين نبثها على راديو سمر. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم أهلا، وأكيد موضوعنا في الأمسية دي واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا. في حاجات في الحياة ما محتاجة لها قروش، وما محتاجة لها كمان مناسبة كبيرة عشان ما تحصل. الليلة موضوعنا زي ما قلت لكم حيكون عن الفرح. الفرح مرات بيجي من حاجات ممكن تكون بسيطة جدا، في ضحكة بتكون طالعة من القلب، وكمان في صوت زول ممكن نكون بنحبه واتصل بينا أو اتواصل معانا بعد فترة طويلة جدا جدا، يعني نقول كده بعد غياب. وممكن الفرحة كمان أعزائي المستمعين تكون في لمة بتاعت أهل، في خبر حلو جانا فجأة، ممكن كمان في أبسط الحاجات، في كوباية شاي مع زول عزيز أنت بتحبه، أو عزومة كده في مطعم جميل من صديق أنت بتعزه يقول لك يا أخي يا فلان تعال أنا عزمك الليلة فطور في أولاد درمان أو في أمواج أو في أي حتة ممكن تكون جميلة كده، جو خفيف وهادي ورايق، نتونس ونستين ثلاثة كده ونهدي نفوسنا، وكل واحد يرجع لبيته وهو نفسه كمان طيبة، ونقول الحمد لله لسه في حاجات جميلة في حياتنا. لكن كده تعالوا أعزائي المستمعين أسألكم يعني سؤال كده ممكن يكون بسيط في طرحه لكن عميق كمان في معناه وإجابته، وإنت فيك إنك يعني ترد زي ما إنت عايز. الفرح بالنسبة لك ممكن يعني شنو؟ هل الفرح في حياتنا إنه يعني نكون خاليين من المشاكل؟ هل لازم كل حاجة تكون ماشية زي ما نحن دايرين عشان نقول مثلا أن إحنا فرحانين؟ ولا ممكن يكون جوانا فرح حتى ولو الدنيا حوالينا ما كانت فيها فرح ولا كانت فيها أحداث ممكن تكون مفرحة؟ لأنه مرات أن إحنا بنأجل الفرح، نقول لما المشكلة دي تخلص أكيد أنا حكون فرحان، ولما بدي تنجح أكيد أنا حكون فرحانة، بس أنا لو عرست لولدي يا سلام ده قمة الفرح، تاني ما عندي أي حاجة أزعل لشنو تاني، ما خلاص أنا والمشكلتي كده بتكون انتهت. هفرح لما أرجع بلدي زي ما حس إحنا عايشين في ظروف استثنائية، في شتات، في لجوء، في نزوح، فكأننا بنأجل الفرح لوقت تاني. أقول كده لما أنا أرجع بلدي السودان أفتح باب بيتي وأنظف ولم الحاجات ويعني التشفشفات والحاجات اللي ضاعت، بعد كده أنا ححس بفرح ما بعده فرح. لكن أعزائي المستمعين، هل ده حيكون قمة الفرح عندك إنك تأجل الفرح لحد ما تحل مشكلتك؟ ليه نحن قاعدين نفوت لحظات الفرح؟ حس أنت فيك كمان تفرح وتنبسط معانا. عشان كده بديك دعوة خاصة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أكيد الترنيمة دي ممكن حتكون بتلمس قلبك أو تفرق معاك في كلمات ممكن تكون لامسة وكمان يعني بتهبش جواك. إذا الترنيمة دي عجبتك وحابي تسمعها مرة تانية في برنامج ساعة سمر، أكيد تتصل بي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل قناتنا، تفتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد. إذا مشيت هات كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة وتعال قاعد عشان ما تسمعنا في أمسيتنا الجميلة والرائعة.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: رجعنا مستمعينا، وأكيد ترنيمة عجبتكم طبعا زي ما عجبتني أنا، بصراحة بحبها جدا جدا، ولو سمعتها يعني 5 مرات في اليوم ما قاعدة أتعب منها. عشان كده يمكن تلقوها دي أكثر الترانيم اللي أنا قاعدة أنزلها لكم عشان ما يعني نستمتع بها ونتبارك بها. ويا سلام لما يعني كلمات زي دي تطلع من زول جرب التعب لكن في نفس الوقت ما فقد الأمل، زول عرف إنه بعد الضيق حيكون في فرج كبير وبعد الهم حيكون في راحة، وإنه ربنا قادر يعني يبدل الحال في لحظة من خوف لطمأنينة وكمان من تعب لي فرح أكيد. وزي ما عارفين إنه موضوعنا الليلة في أمسيتنا دي عن الفرح، وكانت مقدمة جميلة ورائعة، أنا شخصيا برضو يعني أعجبت بيها، كأنه الكلام ده أنا ما جهزته. عشان كده أنا كمان بديك دعوة عزيزي المستمع إننا نفرح في أمسية زي كده. يمكن مرات بنفتش على أسباب للفرح، لكن الحقيقة إن الحياة ما بتدينا كل يوم على كيفنا يعني زي ما نحن عايزين. في أيام فيها ضحكة، وفي أيام فيها دموع، وفي أيام بنقول فيها يعني بنكون قايمين من الصباح نشيطين ومليانين أمل، وفي أيام تانية بالكاد بنقدر يعني نكمل يومنا. يا سلام نقول شنو اليوم التقيل ده وما عارفة إيه ليه، لأنه ما قايمين وعندنا فرح. لكن يمكن الفرح الحقيقي ما إنه ما نحزن، يمكن الفرح الحقيقي إنه نعرف وسط كل الحاصل ده إنه لسه في سبب نبتسم، ولسه في نعمة نشكر عليها ربنا، ولسه كمان في أمل يخلي قلوبنا ما تستسلم. وعشان كده الليلة دارين نتونس شوية عن الفرح، الفرح البسيط، الفرح البيجي من جوا القلب، الفرح البتقاس ما بحجم المناسبة لكن بأثره في أرواحنا. دارين نفتش مع بعض شنو بيفرحنا، شنو بيسرق فرحنا، وهل ممكن نكون نحن ذاتنا سبب فرحة لزول تاني؟ يمكن الليلة نكتشف إنه الفرح ما بعيد زي ما نحن متخيلين، ويمكن يكون الفرح جنبنا في تفاصيل صغيرة محتاجين بس إننا ننتبه لها. لأنه الفرح أحيانا يعني بيكون أجمل، الفرح ما بيكون في الحاجات الكبيرة اللي حصلت أو اللي بتحصل لنا، لكن في إننا نعرف قيمة الحاجات الصغيرة الموجودة أصلا في حياتنا. لو دايرة مثلا أفرح مع صديق مع زميل عشان حصلت له شيء حاجة معينة في حياته، جدا ممكن أرفع السماعة، ممكن أمشي مشوار لحد ما أوصل له. بأي طريقة أنا أقدر أعبر عن فرحي للحظة لصديقي أو زميلي أو أخوي هو عايشة. شفتوا كيف إنه الفرح ما بعيد؟ شفتوا كيف إحنا مرات بنقول الفرح ده بعيد مني وذاتي، الفرح ده بيمشي للناس اللي بيشبهوا. من هم الناس اللي بيشبهوا الفرح بيشبههم؟ يعني كلنا شبه الفرح. عشان كده ما تستاء صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، لكن خليك دايما متفائل، وبقول لك مرة تانية وبشجعك في الأمسية دي إنه الفرح قريب جنبك، بس أنت محتاج عيونك وتشوفه.
1: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

السلام عليك يا الجرافي. ده طبعا جورج بيلي الملقب بالجرافي. شكرا على الكلمات الجميلة والألحان الهادئة والدافية والرائعة. خلونا فعلا نقول مع المرنم الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا، واضح وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. نشكرك يا رب على كل نعمة، على كل ستر، على كل باب اتفتح، وعلى كل مرة كنت معانا فيها ونحن ما كنا عارفين. محبتك يا رب ما محتاج دليل بعيد، آثار في حياتنا واضحة زي الشمس. يا سلام، خلونا فعلا نردد الكلمات دي من أعماقنا امتنانا وشكر لربا على كل نعمه وبركاته اللي بيسكبها علينا. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين عن الفرح. عايزين نشوف يعني هل في حاجات بتسلب فرحتنا؟ أكيد لما الهموم تتراكم علينا، يعني ده واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق فرحنا. مشكلة ورا مشكلة ومسؤوليات ورا مسؤوليات، لحد ما الزول يبقى طول الوقت مشغول بالحاصل وينسى يعيش اللحظة بتاعته. مرات المشكلة ما بتكون في إنه يعني عندنا أهم، لكن في إنه الهم بقى هو كل حياتنا. حتى لو ما في مشكلة أنت بتحس بنفسك مهموم. ليه؟ لأنه بتقول مثلا الحاجة دي ما عادية، هسع دي بتحصل حاجة. شفتوا كيف؟ نحن ما قادرين نستغل اللحظة ولا قادرين نعيش اللحظة. لما نربط كمان الفرح يعني إنه بتحقق بشروط معينة، نقول لما ألغش يعني مثلا ألقى شغل حافرح، لما أولادي يستقروا أنا حافرح، لما أسافر، لما المشكلة دي تنتهي حكون فرحان. فنعيش مستنيين فرح مؤجل، ويمكن كمان نفوت الفرح الموجود أهسع في الحاضر. واحدة من الحاجات الصعبة برضو اللي بتسرق فرحنا إنه بنقارن. المقارنة يا جماعة بتسرق فرحتنا. نشوف حياة الناس ونقارنها بحياتنا. هو وصل لوين وأنا لسه؟ هي عندها شنو وأنا ما عندي؟ وما بنشوف الصورة الكاملة لحياتنا الثانية أو لحياة الآخرين، لكن بس بنقعد نقارن لحظاتهم الظاهرة اللي بنشوفها قدامنا بكل تعبنا نحن المخفي اللي هما ما شايفينه. واحدة برضو من الحاجات اللي بتسلب الفرح التفكير المستمر في بكرة. مرات نحن بنستمتع باللحظة الحاضرة لأنه يعني عقلنا سبقنا للمستقبل، عشان كده ما بنستمتع باللحظة دي. يا ترى بكرة اللي حيحصل شنو؟ فنكون جسديا هنا لكن قلوبنا عايشة في حاجة لسه ما حصلت. واحدة كمان إنه أن إحنا بننسى النعم الصغيرة. لما النعمة تتكرر مرات بنبطل نشوفها كنعمة، زي كأنها بقت حاجة عادية، زي مثلا الصحة أو وجود الناس حولنا اللي إحنا بنحبهم، البيت، الأمان، القدرة على الكلام أو الضحك أو اللقاءات البسيطة، حاجات بنعتبرها عادية لحد ما يعني نفقد واحدة منا بعد كده نعرف قيمتها. عشان كده خلونا نطرح عليكم سؤال قبل ما نطلع فاصل. الحياة سلبت منك شنو؟ وهل الحاجة دي سلبت فرحتك كلها ولا لسه في جزء جواك قادر يفرح؟ مستنياكم تردوا علي وتردوا على السؤال ده، وكل واحد يكون أمين مع نفسه. عشان كده بديكم في اللحظات دي يعني كده وقت عشان ما تكتبوا وتعبروا عن مكنوناتكم. نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

غلط لك، وإنك تفرح لأنك عارف إنه عندك رب، عندك سند، عندك رجاء، وعندك إيمان إنه مهما تغيرت الظروف أنت ما ماشي براك. الفرح في الرب ما معناه إنه المؤمن ما يحزن، وما معناه إنه ما يمر بضيق أو خوف أو تعب، لكن معناه إنه وسط الضيق ده لسه في حاجة جواه بتقول له أنا عندي رجاء. ممكن الدنيا تكون ما ادتك الحاجة العايزة، لكن لسه تقدر تقول يا رب أنا واثق فيك. ممكن تكون الإجابة تأخرت، لكن قلبك يقول أنا ما حافقد رجائي. ممكن تمر بيوم صعب جدا جدا، لكن يعني تتذكر إنه وجودك ذاته في الحياة بيد ربنا. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول في رسالة فيليبي الإصحاح 4 والآية 4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. لاحظوا كلمة كل حين، ما قال افرحوا لما كل حاجة تكون كويسة، أو افرحوا لما يكون ما عندكم مشاكل، لكن قال افرحوا في الرب كل حين. يعني يكون مصدر الفرح الحقيقي هو الرب، ما بس الحاجة الحاصلة حوالينا، لكن هو الرب. والسؤال يعني اللي ممكن يعني يطرح هنا: هل ممكن أكون حزين وفي نفس الوقت عندي فرح في الرب؟ وهل ممكن أبكي وأتعب وأمر بظروف صعبة لكن جواي سلام ورجاء ما قادرين الظروف ياخدوهم مني؟ يمكن دي واحدة من أجمل الحاجات أو من أجمل صور الإيمان، إنه العالم ممكن ياخد منك حاجات كثيرة، لكن لما يكون فرحك مربوط بالرب ما بتكون كل فرحتك معلقة بالحاجات اللي بتحصل حولك، بالعكس بتكون معلقة في الرب. وعشان كده الليلة ما دارين بس نتكلم عن الفرح كحاجة بنعيشها لحظية، دارين نتكلم عن الفرح كمصدر مصدره الرب، وإنه شايفه بعد ما إنه الفرحة دخلت قلوبنا بقدر شنو فرقت معنا. شنو هو الفرق بين الفرح اللي بيكون بسبب الرب والفرح ذاته في الرب؟ أكيد عزيزي المستمع من اختبارك ومن التجارب اللي انت مرت بها بتقدر يعني تلتمس الفرق بين الاثنين دول، وأنا بخليك تفكر شوية. وإذا عايز تشاركني بأي تجربة أو قصة مرت في حياتك وكان فيها فرح حقيقي شاركني، وأنا مستعدة أسمعك. لكن كده تعالوا في الفترة دي نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة. أنا يعني شخصيا بحب الترنيمة دي وبحب أرددها كتير جدا في يعني وأنا بشتغل في البيت في المكتب في أي مكان بحب يعني أرددها. وإنت إذا عجبتك وحابة تسمعها مرة تانية بس قل لي إينات نزل لي الترنيمة دي في أي يوم من أيام البرنامج، أو أنا عايز أسمعها بكرة أو عايز أسمعها الليلة مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حنستمتع بإننا نستمع لمعظم الترانيم الروحية لمختلف المرنمين الموجودين معانا يعني في ساحة الترنيمة السودانية. إذن برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد موضوعنا كان جميل وشيق، اتكلمنا وتونسنا عن الفرح وشفنا الفرح معناه شنو، وشفنا نوع تاني من أنواع الفرح اللي هو الفرح في الرب، وأكيد دي واحدة من أنواع الفرح اللي ما ممكن إبليس يسرقها عننا. وإذا جينا نفتش في الكتاب المقدس عن قصة بتقول لنا إنه الفرح ما مربوط دائما بالظروف، تعالوا معانا كده نمشي في سفر الأمثال ونقيف مع بولس الرسول وكمان سيلة. المشهد يعني في ظهره كده فيه حاجة يعني إنها بتدعو للفرح، بس يعني يمكن في الظروف اللي احنا بنشوفها موقف ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن هم كانوا في السجن، ظروف ما يعني ظروف زول مسجون يعني حيكون مبسوط ولا فرحان؟ اكيد لا، لكن بنشوف انه دي كانت اجمل اللحظات بالنسبه لهم. ممكن الظروف ذاتها تقول لك مستحيل انك تفرح، مستحيل انك يعني في حته زي كذا تلاقي فرحك، لكن هم كانوا بيرنموا لانهم كانوا مبسوطين، كانوا بيمجدوا ربنا. هم ما كانوا فرحانين بالسجن، وما كانوا فرحانين بالضرب، وما كانوا فرحانين بالالم، لكن كان عندهم فرح اعمق من الظروف، كان عندهم فرح في الرب. هم عرفوا انه المكان ممكن يكون سجن، لكن الرب هو ما مسجون، لكن الرب هو وديهم فرح حقيقي وسط الظروف الصعبة. عرفوا أن الناس ممكن تأخذ منهم حريتهم في اللحظة دي، لكن ما قدر تأخذ علاقتهم بربنا، وعشان كده طلع التسبيح من مكان ما متوقعين منه أن يكون في تسبيح. عشان كده أعزائي المستمعين رسالتي لكم في الأمسية دي أنه يعني نتمسك بالفرح، ومش يعني معناه إننا ما حنتعب ولا حنبكي، ولا معناه إنه ما حيكون عندنا مشاكل، لا، لكن معناه إنه ربنا لسه ماسك بإيدينا. فلو الحياة سرقت منك فرحك ما تستسلم لها، ما تسلم لها قلبك، رجع قلبك لربنا، لأنه في فرح بتصنع الظروف، فرح بيجي من حضرة ربنا. وفرح الرب حتى لو بدأ كنقطة بتاعت نور صغيرة في قلبك ممكن يكفي عشان يوريك الطريق وسط الظلام. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح، الفرح الما مربوط بالحاجات اللي بتحصل حوالينا، لكن مربوط به هو. فرح لا ينكسر بسهولة، ورجاء لا ينطفي، وسلام يفضل ساكن جواكم مهما تغيرت الأيام. يمكن ما نقدر نختار كل الحاجات اللي بتحصل لنا، لكن نقدر نختار وين نخد قلوبنا. عشان كده بقول لكم أفرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ونتونس كمان في موضوع جديد. خلوكم موجودين دائما حول راديو سمر، وأكيد حتستمتعوا بكل ما هو جديد على الصفحة. أدخل على صفحتنا وحتلقوا كثير من البرامج الجديدة الجاهزة يعني كده للبس، ترقبوا بودكاست خطوة لقدام مع مقدمة البرامج رشيدة خليفة، وكمان حتلقوا برنامج بر الويف للجميلات إنجي وترنيم، وعندنا برضو برنامج لبناء السلام مع المقدم أو المذيع سمعان، وأكيد مع الأستاذ أو الباشمهندس رأفت. إذا مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا، ولحد ما نتلاقى معاكم في موضوع جديد وحلقة جديدة وترانيم جديدة، أقول لكم في رعاية ربنا.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا
4: لا.
2: فقال لهم
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ
5: انظر يا سيد هنا سيفان.
2: فقال لهم
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال
3: يا أبي إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى
3: يا يهوذا هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى
3: كف عن هذا،
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال
5: يا امرأة أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال
5: يا رجل أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له
9: تنبأ من ضربك،
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ترتفي الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاء بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعلم.

0: لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني لأنه موجود من قبلي وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
1: وشهد يحيى وقال:
0: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
1: وفي الغد كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
0: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
2: ماذا تريدان؟
1: فقالا:
3: يا معلم، أين تقيم؟
1: أجاب:
2: تعاليا وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
3: وجدنا المسيح.
1: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
2: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
1: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
2: اتبعني.
1: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
1: فقال نسانئيل:
5: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
1: فقال له فيليب:
4: تعال وانظر.
1: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
2: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
1: فقال له نسانئيل:
4: كيف عرفتني؟
1: أجاب عيسى:
2: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
1: فقال نسانئيل:
5: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
1: قال له عيسى:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
1: ثم قال:
2: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى

0: وجودي من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته، وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم، وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم، لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب. فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: يا كاميليا، لو سألتك انت منو هتقولي شنو؟
1: هو الإجابة حتكون صعبة شوية لأنه أنت من سؤال عميق وسؤال أوقات كثير ما بنكون عارفين نرد عليه كيف صراحة.

0: لو كنت لك ممكن كل يوم تصحي وتلقي كل حاجة كويسة، شغلك زي ما هو، الأسرة زي ما هي، كل حاجة مرتبة زي ما انت خطيتي، لكن جواكي في إحساس بقولك لا في حاجة غلط. خليني أسألك، هل انت نفس الشخصية اللي بتصحى ولا حتلقي انه في شخصية جواك؟
1: كل إنسان، خلينا نتكلم عن نفسي، أنا كل زول عنده شخصيتين.
0: لكن قبل ما تتكلمي عن نفسك، رأيك شنو تعرفي نفسك للناس؟
1: أوكي تمام. أنا اسمي كاميليا فاروق، أخصائية نفسية، أخذ لي 5 أخوات وبس.
0: فشفتوا حاجة جميلة جدا إنه معانا يعني نموذج للشباب الحلو، دكتورة حتتكلم لنا عن مشاكل الشباب وحتكون اللسان بتحكم، ولو في أي سؤال ممكن مشاركة ممكن تجي، ودكتورة كاميليا هضيف السؤال وحنتكلم عنه. كنت نموذج اليوم. دكتورة كاميليا، ليه نحن بنحس انه الشباب ممكن يضيعوا نفسهم؟
1: شوفي، هي الفكرة ما في زول بيصحى فجأة يلقى نفسه ضايع او ما عارف نفسه هو منه، لكن هي بتيجي دايما عبارة عن تنازلات متكررة كل يوم بتحصل. انا بتنازل عن حاجة، بسيب حاجة، فجأة كده انا بلقى نفسي انه انا بعيش حياة دي ما انا عايشها، لأن نسبه لانه انا بديت اتنازل من بدري على حاجات انا كنت عايزاها، خايفة مثلا من الناس، فبسيب الحاجة دي، مثلا الناس البيت ضغطوني في مجال معين فبسيب القراية اللي أنا عايزاها، خايفة إنه أكون مثلا ما بعجب الناس أو ما برضيهم فبسيب جزء مني، فبتبقى الحكاية عبارة عن كل يوم أنا بشيل قطعة من نفسي بأخدتها، فبتبدأ إنه لا، أنا كل يوم بتنازل من شخصية بطريقة معينة، فبصل لحد في يوم من الأيام أصحى أقول أنا منو أو أنا وصلت هنا كيف.
0: على فكرة دي حاجة صعبة جدا، عشان كده مرات بنلقى إنه الشباب مثلا واحد بيتصرف تصرف عنده شخصية في البيت وشخصية في الشغل وشخصية بينه وبين أصحابه، والشخصية الرابعة والمهمة اللي هي مع نفسه. أسبابه
1: شوفي، خلينا نتكلم في علم النفس، في حاجة بتورينا إنه في الذات الحقيقية والذات الزائفة. الذات الحقيقية دي أنا، اللي هو مشاعري أنا، اختياراتي أنا، أنا عايزة شنو، دي أنا بيني وبين نفسي. الذات الزائفة دي اللي هو ده الماسك اللي أنا بلبسه لما أطلع للمجتمع، أوكي، أو كده بيكون أنا شخصيتي ممكن تكون شخصية هادية، لكن عشان المجتمع حواليني فرض إنه أنا مثلا أكون شخصية قوية، شخصية صارمة، أو شخصية صوت عالي، فبطلع برا مركب الماسك ده، تمام؟ أو مثلا نجاح معين المجتمع بيطلب مني مثلا إنه أنا أكون ناجحة بطريقة معينة، فبطلع وأنا شنو مركبة الشخصية الزول الناجح، وممكن النجاح يكون زائف ما يكون حقيقي أصلا، لكن عشان أنا لازم أرضي المجتمع، أرضي الناس، أرضي ناس البيت، أرضي كده، فبركب ماسك كل يوم، ممكن الماسك ده يتبدل يبقى حاجة تانية، وبيكون ممكن كمان جدا يكون عكس الحاجة اللي أنا حقيقي جواي.
0: طيب في الظروف اللي احنا فيها دي، تفتكر ده ينفع؟ في موجود يعني، موجود ماسكات تخليها شنطة فيضة؟
1: لا، هي حقيقة موجودة يعني، حقيقة ما بس في الظروف دي، من بدري خالص الماسكات دي موجودة، بس الناس ما بتكتشف ان هي بتلبس ماسكات، لانه ده العادي وده الطبيعي، فهمتي؟ يعني احنا بنطلع للمجتمع، المجتمع برا بشكلنا، وأنا جوا في البيت شخصية مختلفة. حتى في البيت أنا ممكن أكون جوا بيني وبين نفسي أنا الشخصية، وقدام أهلي أنا شخصية تانية عشان أنا أرضي، فهمتيني؟ فموجود كتير، موجود عند كل الناس.
0: أنت عملت ازدواج في الشخصية كده صح؟
1: هي ما ازدواجية، هي ما ازدواجية، لكن الحقيقة لو جيت بينك وبين نفسك،
0: أيوة
1: هي مش حاجة صحية، لكن شنو، ما هي دي المشكلة اللي أنا بقولها لك. ليه هي مشكلة؟ ليه؟ لأنه أنا بكون عايز أكون حاجة معينة، لكن أنا خايفة، أنا ما قادرة أجرب حاجة جديدة، أنا ما قادرة أكون نفس الشخصية اللي أنا موجودة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك، يا ناس البيت، يا المجتمع بتاعي بيرفض الحاجة دي، بيرفض إنه يقبلني زي ما أنا، فهي ما ازدواجية، فأنا بركب ماسك عشان أرضي.
0: عارفة الكلام أنا ممكن أكون صعب شوية عندي، لأنه أنا بعرف إنه الإنسان السوي زي ما بقوله يعني بكون من جوا وبرا وحاجة واحدة.
1: شوف إن السوي ده أنت بيفتكري أي زوج ماشي في الشارع طالما هو ما شد شعره وما بيلقط أكياس، ده سوي بالنسبة لك، تمام؟ لكن كل الناس في الشارع مركبة ماسكات. حتى وأنا قاعدة هنا مركبة
0: وانت برضو قاعدة هنا مركبة لنا. لكن في في ماسك طبيعي ما بيضر.
1: في واحد بيضر شنو بيضر وما
0: يضر. يعني في واحد بدعم دي انه انا البسه عشان احقق مصلحة معينة,
1: ما ده الكلام اللي انا بقوله.
0: وفي واحد انا بلبسه قد تطيب خواطر,
1: ايوه ده الكلام اللي انا بقوله انه انا ما انا.
0: طيب ده مش بيفرق بين بين الحلم انك بتحلم بشنو ورغبتك شنو.
1: طيب خلينا خلينا اول حاجه افرق بين الرغبه والحلم. الرغبه اول حاجه بتكون حاجه مؤقته, تمام, وونس انه انا حصلت عليها خلاص انتهى الموضوع يعني ما ده. لكن الحلم ده اول حاجه بياخد زمن طويل وبياخد مجهود كبير مني, والحلم ممكن يستمر معي لسنين عشان انا احققه, تمام. احنا المشكله احلامنا او وسط الشباب كثير الاحلام ممكن تموت او تدفن. خلينا نقول بتدفن, بتدفن لنسبه لاسباب كثيره, لانه انا مع شخصيتي انا. يعني مثلا مثلا خلينا نقول في مجال الدراسه, انا مثلا في ناس بتحب عايزه تطلع رسامين فبيحبوا الرسم ويطلعوا رسامين, اهاليهم بيقولوا لهم رسم ده شنو, انت تطلع محامي, المحاماة شخصية وبرستيج وكده, انت مثلا عايز تطلع أستاذ بتحب التعليم بتحب توصل المعلومة للناس, ده انت عايز يعني عندك رسالة عايز توصلها, اهاليك يقول لك لا لا ده ما مجال بيجيب قروش ده ضيع زمن, فهمتي؟ فانا بضطر اتنازل من الحلم بتاعي, تمام, عشان اوصل حاجة دي. والحلم دايما رسالة, يعني انت حياتك كلها بتعيش بالحلم ده, عندك رسالة معينة انت عايز توصلها من خلال حياتك, تمام. فعشان كده الحلم ممكن ممكن المجتمع حواليا, ممكن ناس البيت, ممكن بيبدأ اوقات مني انا لما اكون شخصيتي ذاتها مهزوزة, يعني كلمة كلمة واحدة من الناس توديني وكلمة تخليني اسيب كل حاجة انا عايزها, الحلم ممكن يموت.
0: طيب والخوف من البدايات, انا بحس انه الشباب مثلا ممكن حاليا في الظروف الحاصله دي, ونحن مأملين في الشباب, مأملين في شباب السودان من اولاد لبنات انه ابنوا البلد, لكن لما نعايل لهم بعيوننا نحن ناس كبار بحس انه في خوف. فالخوف والنجاح الاثنين ما بيركبوا مع بعض.
1: انه زول يكون خايف ما معناته انه هو ما حينجح, يعني ليه؟ لأنه نشوف النجاح بيتطلب شجاعة, بس الشجاعة كمان ما الخوف, ما عدم الخوف, يعني أنا مش ما خايفة خالص, لكن الشجاعة هي أنه أنا برغم الخوف الفية أنا باخد خطوة لقدام, تمام, وبعد كده الخطوة دي بتولي جواي الثقة في النفس وبعد كده بيخليني أكمل. لكن أنه أنا ما أبدأ خالص, تمام, دي هي هنا دي الخوف بيكون مسيطر علي. أنه إحنا بنخاف, ايوه احنا بنخاف كتير لانه العالم حسي ما زي العالم زمان, حسي حاجات كتيره بقت منفتحه, فالزول اصلا بيكون تايه ما عارف نفسه عايز يبدا من وين, انا امشي هنا ولا لا ابدا من هنا, هل ده حيوصلني سريع او لا ده حيضيع لي زمن. وفي ناس بتبدا تاخد كذا مجال في نفس الوقت, بتضيع نفسها وبتشتت نفسها, فبعد شويه بتلقى نفسها شنو استنزفت كل طاقتها, استنزفت كل افكارها, استنزفت كل حاجه فيها, فبتقعد بتحس بنفسها تقول شنو انا فشلتها. عشان كده فانا بجي بشوف الزول ده كان بدا وفشل, فاقول لا الحته دي ما شنو ما ماشي لقدام, مش عشان انا اشوف هو عمل شنو فشل, لا بشوف النتيجه بتاعته وبفتكر انه هو خلاص الموضوع ده فاشل. ودي واحده من المقارنات. المقارنه الثانيه انه انا بقارن بدايتي بنهايه ناس تانية, فهمتي؟ يعني مثلا زول نجح شديد, أنا بكون عايز شنو أنجح كمان في نفس الحتة دي وبنفس الطريقة دي, تمام, وما بشوف البداية كيف. فأنا بيجي ببدأ عايز أبدأ من الحتة دي من النجاح ده, فهمتي؟ ولما أنا أفشل أرجع شنو أرجع أقول إنه الموضوع, فهمتي الحكاية؟
0: حكاية شوية صعبة.
1: بنحاول نعرض الواقع, يعني الكلام الحقيقي اللي يعني بنعيشه.
0: نحن محملينكم طاقة أكبر منكم.
1: أيوة صراحة
0: مسؤولية كبيرة.
1: هي شوفي هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة شديد, بس في نفس الوقت أنا بقول إنه الشباب الحالي ده قد المسؤولية دي, لأنه المفاهيم تغيرت, الشخصية ذاتها بتاعتنا تغيرت, يعني ما إحنا ما كنا نفس, يعني الشباب السوداني أو أنا مثلا أنا ما زي أمي وزي أبوي, أنا ما زي الجيل الورع, لأنه في حاجات كتيرة تغيرت فغيرت في شخصيتي أنا ذاتي.
0: طيب رسالتك في البداية قلت لك أنت منه أرجع تاني أسألك، دايرة تكون شنو؟ أو الشباب دايرين يكون شنو؟
1: صراحة الشباب الحالي اللي أنا بشوفه أوكي، ويعني والعيشنا وسطيهم وكده، أنا بحس إنه هم عايزين يكونوا هم، يكونوا نفسهم. يعني حس الشباب ما بيرضى تعرفيه إنه هو مثلا دكتور أو ود فلان أو ود علان، على قدر ما هو شايفاه انت شايفاه هو من جوا ولا لا. يعني زمان الزول لما يسألوا انت منو، انا دكتور فلان، انا باش مهندس، لا ده انا ود ناس فلان، ايوه انا ود ناس فلان. طوالي دي ادل شنو التايتل ده بيكون ده هو الشخصيه بتاعته. لا ودي ما دي ما الشخصيه، دي ما الهويه بتاعتي، دي ما الهويه بتاعتي، لكن قيمي انا بعيشها، مبادئي انا بتمسك بيها، اختياراتي في الحياه هي اللي بتشكلني انا، هي دي شخصيتي، تمام. ف حاليا انا بشوف ده، بشوف انه لا، انه الناس عايزه تعيش حقيقتها زي ما هي.
0: طيب انا هعكس السؤال واقول لك، انتوا دارين مننا نحن شنو؟ دارين مننا نحن الجيل الكبير، دارين مننا شنو؟
1: تتقبلونا تتقبلونا زي ما احنا،
0: بمعنى
1: يعني زي ما انا قلت قبل شويه، يعني احنا انا ما زي امي ولا زي ابوي، وليه؟ لانه الدنيا تغيرت واحنا تغيرنا، وفي حاجات كثيره زمان ما كانوا هم ذاتهم ما كانوا عندهم وعي بها، احنا بقينا عندنا وعي بها، تمام. فالشباب عايز انه مع الانفتاح الحاصل، مع التغيير الحاصل، مع الـ الـ الـ الحقيقه بتاعتنا بنحاول نطلعها حبه حبه، عايزين بس قبول من الاهالي، وعايزين انه حتى لو في اعتراض على مثلا على الشخصيه الجديده او الشخصيه الحقيقيه انا بعيشها، بس تكون بمناقشه، بحوار، اقنعني واقنعك، نصل لارضيه مشتركه، لكن ما لو قلت شنو الرولز اللي هي كده واحد اثنين ثلاثة أربعة من غير ما ياخدوا رأيي في أي حاجة.
0: طيب ماشي، انتوا كده عندكم الملكة دي، المفروض تاخدوا انتوا الخطوة لنا، نحنا اخدوا لنا، نحنا ناس مغيدة بعادات بتغاليد، تربينا بالطريقة دي، عادات تغاليد نظرة مجتمع، انتوا ناس منفتحة، شباب منفتح، ليه ما تعملوا الجسر بتاع التواصل ده؟
1: ما احنا بنحاول نعمل الجسر، احنا بالعكس، احنا ما يعني معظم الشباب حاليا ما ما ما رافض العادات والتقاليد. ليه؟ لانه في النهاية دي برضو جزء من هويتنا. يعني انا لما اقول الليلة انا سودانية، انا عاداتي وتقاليدي هي اللي بتورينا ان مثلا انا سودانية، لكن في نفس الوقت بيكون في الحتة بتاعت التطور، ما العالم متطور، تمام. احنا بنحاول على قدر الامكان نفهمكم، تمام. نفهم الجيل، نفهم احنا نفهمكم. ليه؟ لانه يعني انا يعني مثلا خلينا نقول، نكون صريحين، الجيل الحالي بيفكر بطريقه ما زي الجيل، ما زي الجيل القديم.
0: في فجوه كده حصلت في
1: ايوه
0: ما احنا عايشين مع شكل ده، انت لازم
1: اجيب الجيل الورده ياخذ خطوه لقدام، والجيل القدام ده جيل الشباب ما يمشي يسرع، يكون بطيء
0: عشان
1: ايوه يكون بطيء، بس على الاقل بحيث انه نقدر نخلق هذا الجسر، انه احنا نفهم بعض.
0: ممكن احنا نتقبل الحاجات الطبيعيه، نتقبل الشكل شويه على مضض، لكن الاستقلاليه المفرطه، الافكار الجديده شويه صعبه، شويه صعب، ان عايزه وقت. فرايك شنو لو احنا جينا شلناها كده، وكل حاجه احنا كجيل بنخطها قدام ربنا، نحن كجيل تربينا انه كل تصرف انت دار تعمله بترجع تشوف ربنا قال هنا في الكلام ده شنو. انا عشان اتكل على الله، انا ممكن تكون عندي معرفه، فهل الشباب معرفتهم بالله معرفه عميقه؟
1: هو انا ما حقدر اقول كل زول بيعرف ربنا
0: ولا لا، الصوره بالفكره العام كجيل
1: ايوه بقى عندنا. ليه؟ لانه يعني حاليا يعني مثلا في الـ في الـ في وسائل التواصل الاجتماعي دي، حتى الـ بنشوف ريلز، وبنشوف الحاجات اللي ما بنكون بنشوفها زمان، وفي القنوات وفي كل حاجة، أن الـ يعني ربنا بدأ ينتشر بالطريقة دي، فأكيد كل زول يعني يعرف، لكن بعد كده بيعتمد هل هو بيعرف معرفة شخصية اختبره ولا لا، يبقى سؤال هنا
0: والاختبار.
1: دي دي دي دي دي فكرة هويتنا هنا، أيوة، إنه شوف ربنا خلقنا كلنا، إحنا بشر، و من بدري خالص مثلا آدم وحواء لحد ما طلعوا من الجنة، وبعد كده القصة الطويلة اللي حصلت دي، وبعد كده دخلت الخطية، وبعد كده تم الطرد وكده، فتشوهت صورتنا الأصلية اللي ربنا أصلا خلقنا عشانها. كل شخص بيتولد بيكون جواه شخصيتين أو حاجتين خير وشر. رغم أن الله ما خلق جوانا أصلا الشر، لكن بعد كده عشان تشوهت الخطية بقينا إحنا خلاص ناس مشوهين. لكن عمل الرب يسوع المسيح على عود الصليب جاء اللي هو يعمل شنو، جاي يجيب الشخصية الأولى، يطلع مننا يعني يفصلنا من الخطية اللي شوهتنا ويرجعنا إحنا الناس البيور اللي هو خلقنا ليهم. تمام. فدي هنا هي مربط الفرس، إنه أنا بعد كده قبولي للرب يسوع وقبولي للحقيقة دي بتخليني أنا أعيش الهوية دي في المسيح.
0: عارفة يا دكتورة كابلي أنا سألتك السؤال ده ليه؟ لأنه أنا شايفة في الشباب بالجانب العلمي، شايفة أن شباب مثقف، شباب بيعرف معلومات كثيرة. فكان عندنا قفلة إحنا كجيل سابق إنه هل شبابنا فعلا مشبعين بمعرفة ربنا الحقيقية، عارفين هم منو في المسيح؟ فعشان كده سألتك وخطيت السؤال قدامك، وكنت منتظرة أشوف الرد، فكونك أنت رديت لي بالطريقة دي فده كده ما ردك أنت بس، يعني كده رد لشبابنا. فعشان كده لما نجي نقول معرفة ربنا مع علم مع طاقة شبابية أكيد وشيلة كده نخطها
1: حاجة
0: هتطلع حاجة جميلة.
1: أيوة.
0: فيبقى نظرتنا ليكم إنه شباب حيبنوا البلد ما غلط.
1: خير الحمد لله.
0: شفتي لفتها كيف مثالك. عايزين نمسككم الأمانة ونمسككم زي ما قولوا أخذوها كده، وربنا يقويكم ويعينكم. وكشباب أنا كشباب نحن في صيغة ممكن تكون فيها شوية تخوف، لكن اللي انتوا شفتوه مسهل، نحن شفناه بعد سنين، فانتوا نموذج مشرف جد، وبلدنا اكيد حتتبني بس بيكون انتوا وبالخطوات اللي حتاخدوها لقدام في حياتكم. بجد دكتورة كاملة كنت مبسوطة معاك جدا جدا جدا في الحلقة دي، وبقول للناس اللي بيحضرونا اخذوا من الحلقة دي خطوات امشوا بها، بالذات الشباب، بالذات الشباب كل واحد يقعد كده ويشوف الخطوات اللي هو محتاج ليها، وفي نفس الوقت ما تجري وتنسى الوراك. نحن منتظرينكم، لحد ما نقابلكم في حلقة تانية بقول لكم سلام.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الإثنى عشر رسول، التلاميذ ديل اختاروا كيف المسيح؟ تعال نسمع ونعرف.

0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متاي إن بالي بدي أنيا تسني كيرن تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاسل تقوام هيا أجيا وفاسل تقوى فرقة تدنيا تي أجيا تلاما ومبيوة توسا وأتوكينا بكيكين
1: برا كوغي كوجاو إفريسي وتدكونا برا كيارايار Barak tibrete tad ay udhai fire bas setana. Barak iknayakna shumi kiddina. Bali bishumti hare ware barak tabina. Tidukuna. Barak waggi koja wa farisi wo. Barak harayar. Tibrat fatkiyate gawa shumtena. Are udhai ristib to silel tisguamidna. Shaute barak unnet amak jazamitiedna. Tidukuna. Waggi koja wa farisi wo. Barak harayar. Obhari kiwa tubuti kiwa ivaptena. Galta godino si badloiti jillai saktena. Baru gale katio are maludora tuneti or barekt itepte kwasina. Tidukuna, barak hamashayai malhiga. Galu kwasanai gawi halafoyiek natkitti miade. Lakin galu dini gawid marai halafoyiek barut halafoytisoit abik. Barak hamashaya yafiraya kea winkabu. إدم مرا هن وقاسانا يوغو إدم مرا مقدس قاسي براك مسي تكرامات مهيني غال هن هلفوييك نات كت مياد لكن بريو كي إفن تكرامات هلفوييك تلفوي تيسو إتابيك تيدن براك عنده همشايا كي أونكاو ومياو هن تاري تكرامات مهين ومياو مقدس قاسي شاوت بين تكرامات مهيني هلفوييني تكرامات ميني هلفويني أري بريو كي تيفي تونا كستوها هلفويني أري وقاسانا يوغوي هلفويني بريسو هلفويني أري وقاسانا تويتي بقريب هن هاي هلفويني أري تبريتي هلفويني وقاسانا تداي هن هاي هلفويني أري بتيو كي استي هن هاي هلفويني تدكونا وراك وقه كوجاو فريسيو وراك هراي ار وراك بوهاراتكنا إن آناوة تكسبراوة إكموة إن بريتي تمناتاك أيتيونا لكن داي كان وحقي بتربنا وأدلوة ترهموة وإيموة تربنا إن بري هاي شغامتين التونات إيرهوان بتيشن التونات براك هما شاياي ماليغا يمي تيفة تفرعنا لكن كام تكواتنا تدوكنا وحقي كوجاوة فريسي وبراك هرائر براك تكباي وأساهنوة تسارت تسنهيسنا لكن تويته باري ماكت وعقوش وعطابه افريسي همشايا هنكاب تكباي وعساني توي سنهسنا مليا تسارت اينهس يدنا تدوكنا وحق كوجاو افريسي و براك هرائر براك ايراما ميمش تسارت داوريت تكتيب لكن توي اياد هايت ميتات و نس باكا اتنا و عطابو ميمش تيتيبانا اون تانه تسارت ته ادهای ادهای تشبو بینا. لیکن توی تاک نهاراب و ماک تو آتبت. تیدوکنو حق کوجاو فریسی و براک هرائی ار. براک نبیاء ادهای میمشا بتید ارن. اره شب ادهای میمشا داور ریستین. اره براک حوبین ندامانی کوراب نیکتیک نبیاء دارتی تبوی کم ففتیدن. افلایو گرویوک نکی تبادن. براک بلی به نبیاء ادار أرهنا تكاتين. أفلاي هوباكنا بدويانة توماك سورارمنا. براك إكوكوارا إكوكوارايار تن إيتي شومتي براك ككو إفورتيادنا. شاوتي أني نبي آوة فقران داوة وحق كوجا آوة دهوكنا فندي قل بريسو براك إدارتيادنا سلبتيادنا. وارب أري يهودي ديني غوايب يتبتيادنا. أري مدينات مديناتي بري إساكتيادنا. شاوتي اوده ايش بوني بوي تبوتي كي افف كسو كوكنا دايند هابيلي سكريا بارخي اي اور باراك وقاسان اي اوغوا تكراماتي مينوا ابتك تدرنب هدي دفف او بوي كوكنا اف اني اصدق انده اوكنا كستو تون تونا اونو داماني دهي كي داي تنديد يسوا يا القدس القدس بطوك نبيا تداري اري دي قدكنا فتيوك دهاي ديگو تمياب رجا موتاي ومبوريو هي نسرقاية تسمريت توقلائتيت اني ديما بدهيوك اسمريت احريو لكن باتوك تيريب شببنا onta uga ukna mingayama dhokna eme. Andi hokna, barakna wankwana yosmi ini bim barakamavu. Tiedni badid masir heb kiddin ede. Fasil utagwa fadga, yasua ukaasana gawi gigiayt usalali hirere kuryataya baryo dha eanit udiniga wabnima viktie bebna shibu bhoihariuna. Yasua ratia, ten tena kaster hitena, osdig andi hokna. Toi awe galhan or awe ki itu ishkiidi. Yawe kassan ati dadbi iadna idi. Yasua urba saytuni ki ist ob, kuryatay od o da e anit soyahun, tun tuna noob iktatinni. Baryoku ayib naad alame ikti iadna. Tu dunyati agia are, idin. Yasua ugubi, galhan bi til hokna, gwadna. Ani bosmi guda iadna. Ani umasiha kati iadna. Are guda betilna. Barak fena bua, fena isakana wa imsauti yadna. Lakin bahasikna, tan tana ibaki ikatin. Lakin tu dunyati agea masi iini. Hashka hash weri muta indi. Uhad aka uhada ora uita indi. Harugitua, butit mibestua ikti yadna. Tan tana kasta ufurai, tilhanaiti hanka ibadoen ikatin. Malia bare kaka mamit, titodirni jilla inuuni hokna yadna. Are ani sabbi kassa udhai iribokna iedna. Ben odor gudadhai imani itigir iedna. Bara taktak sugi iedna. Are taktak irib iedna. Are guda gusiri nabiya law iedna. Are gudadhai itlis iedna. Tuma gudat tikatye sabbi gudadhai orer hoil ali iedna. Lakin wagiya oki akara ingadibka iedhan indi. Unta dayeti usakana udhai Kasto tu dunyati badida minde. Kasse hashe bare badhat iktinde. Malia tu dunyati agia iktinde. Yin gat shingirana unabe dan el hai hadidia tritiedna. Batu omin umgaddasib iktitinde. Odhay agrisana, afesana. Malia valin Yahuda efen, ibaki erba okig iforin. Ugawyo ki daini butak, nati miyai jillain ati bitkoet tonat. Tidir atib daini bhalakai harawai ba agarna. Balin embitina kwalayawa arid dur anawa idukna. Idabakna uviay dur tari sabtitint biakaini jillai silelana. Malia bain udur akra gwirha ikti yedna. Balin gwirha tu dunya khilgamtaneka unta oki gwaret iti gwirha daayaf kiken. Masi har okhan ikti kiedin. Lakin ukaasana sura kai bali tina isna kus. Baru sinuksa bikaayek are galhan kiidhan. Baru udhayo wa samay jillai tina isna kus indi. Benhof galhan shibibna umasih to efe. Taru baru bento efe indiyukna ba amanana. Gusri masihi awa gusri nabi awa law iedna. Vara wawind alama yuksi iedna. Adgirene godei kasse Iwa sama bikatine kan itil iedna. Aflay shibibna, tun tuna akat bakay wankay soyan hokna. Shavti galan soyin yukna, baru bentoy mingay befi indi yukna, ba ferana. Taru baru un ikate, ugawit toite befi indi yukna, ba amanana. Utala omhi talawini buindibhan yasini, adami ore waihan bag iktindi. Misusinna iddatinye omhin, Ekuyukai kikumen. Bali teina bali nigurai hari tuin tibnamitindi. Are tutrigu nuro bufsikiddi. Yayuk tibrete dadbi iedna. Tibrete befin tana digami iedna. Bet toim wa adame ori dalama tibrete blawitindi. Kastu tubutid gabili gadabi iedna. Varaw adame ur tibrete baluki. Akirir wa matun wa bari eri iedna. Uda uvim fufamindi. Are varu tubuti tejhati fadik okig. Imalake ifdigindi. Vara baryo odhay wasama. Tu dunyati agea gal nai ora okig idbil iedna. Onu daris are utini hindi kanna. Utini hindil id. Nakwekate. Are tarat itfarenek tibi davil tikatiet tona kanna. Barakna hantan tana ake ritenhob udor davilu. Udefa kati mikatiet tona kanna. Ani osdik andi hokna. Un utastan tana ikatine bokig iwi kiidi. tubut wa tabre wa iayina, lakin ani bevali dorhan iwe kidin. Ben umbe tare tuusa nador iktitin diyeb, emalak etibretev kikan, orhan kikan, lakin ubaba ubhat ikten. Nohi budamani btifit tunatit, aflayu adame ori u aibhan bag iktitinde. Noh fallukat yame bhadit, ukaane hanka ifi nembe, udhay tami na guina, idirna are isidirna. Bare kasse ukaan eayt ihane bokik, Nan ikti tideb kanap kiken. Bet tuna arev adame or yinyeb odor bag iktitindi. Malu datu der atib daen. Galya kamindi. Ura vare tu işindi. Malot mat hiddab harrop riyatib hugi yedna. Gatya kamitindi. Tura vare tu iştindi. Aflay onkwan ayukna nadur yinyeb kitkan nait barak vadna. Lakin ton tona afamana. Ogawe kena wawadi bugwara tosa ketat yenye vekteniye kwade na ayine. Malia ogawo kiz gwar. Aflayu adame or barak bit sayamine dorhan yine akkaye baki marna. Aflayu kishiyaw iman ibaribwa ufagar wa aavu. Umbaru kishiyaw amkwana ogawye kishiya eros abiktitti mare doryo dhaa iniyo ikate. Beu amkwana yu it agirho bak sake marriye bu kishiya. Daina dha iktitindi. Ani osdik andi hokna. Onkwanayu baro umrayo kasso baro is ibikindi. Lakin ukishi amak ekatyek. Are ugaroyo dhaay ani bu onkwana idlele wulla it igirki di indiyek. Are malya baru ukishi ay arawe eetpek. Hapkwanay gib taminyekwa, winyekwa. Ben ukishi ay onkwana baru bi sayamay dor yini. Are baru bi kanes atib yini. Baru kishiya kati triftat iyuksindi. Malia baru haraya aregeb daasindi. Bento are baru awindi. Ugrumayo tobu ta iita indi. Edi yasuo.
0: Tasam taanatib tutimasune shalla fayda toytimirna embali bhoi teyadna. Sakanaya on teyadnena tehaek sakanaya anahon. Are ubaage waha bittayne are injilmattay embali bhoi niyadniyad.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976755539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت المعاملات. هل دايما بنعامل الناس زي ما هم بيعاملونا ولا إحنا دارين الناس يعاملونا عكس المعاملة اللي إحنا بنعاملها بهم؟

طيب تواري إنن تنسريو كستو ونودهي دابهن كاكاد جريتت مسجيو رهماتيو آنداي تاياتيو كاكداي نيادت إمبالي بنيادوك ودهيون تبداوي تهيني مينيكا إنن كستو تونة تداي توكنا نهرويت داي تاتي بداتينيت أريني

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976535 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى وأبناء إسرائيل عن المسؤولية، والموضوع ده فيه رسالة واضحة جدا جدا.

0: namalawi lung di kil demale in el alang Israel yar o namaki kil ma lot le loit koingi ala lung viga o bi bundi esi na kilong fin konatare fia ina kiem bar nalawi na ala ling kain na lung fi si bagi kawe ne stop bundi na kiem bagi ngota tarasin ra ota kilingiri alamat julel alamat ye julel na ale kemba ale atifia detestable practices taringa konjola musa na men kwa ni amabi suru itle bari ala die nyawe long fi kwela ala ngatipa bi taringa konjola kida baba ala ni nkwa kitka ala ni nkai na die ntasle duoto dok den kwe ni una de sitala ya fiaba asang udule su na duoto dok kin uma si afiaba jeluwa na jina na sanyeda na manduo ala kwasi asmeng fi na sa jina kwake na ala waito lan turwa nga si start fi ili na long fi kin uma nyet si uri ya na makin uma konjala ngung anga ala di nga we long fi kit kwasi di ente wanjuru ala bi long fi ente wong kwa malo wabe kin pa ala bi banyalang barang yemba kin jelo nga kwasi na sanyira kwasi sekele morandi en kuri lonfi bas bi musi ure anan kin uma jitu la siya ba a prophet like Moses domo nungo kere na Musa Musa na main kwa lonfi wandi en tasle domo nungo rang naka Israel ngale bi esi skel ba di nyawe lonfi bas bi musi ut kiel ami ala dele bo yi ni ala horeb le ba ma ki ji sin wonso na ma en bwa ki lo fi mi le se kiel ka kiela kamba na uru pa si a kaluba ala nga kosumba ye lo fi na ma gis kasi kwa ye mbele se ya na ma en ungi asan ka ye ngasi do mo ndungo kiera rang ki e mbara ngan tas le ne ji ala ndu mbele udule a asa yang si umo nyet ki trisimo ala ka yang si ki amen asa ka duwe si bele andi nas ilo ala me bele uri ala ki kuin kona rising marang do mandung oi na to bo pafia na mo ki kuin kona bele ko nas ka wa ba ala ko wala dal kilo finga ker ngan kona rising yebang ki se wai mo ki sungale mba na makin sungale mbwa ki aizin kano bele itsi ala lompia kwa ki aizin kalom ki aizin kano bele itsi ala lompia kwa ba bele wakit ala domandungo ki lompi inkona kwa na siya ingiba bakenge no lompia kwa ba ni bele ala domandungo kwa mbato mputi yesi kari ajaba yesi kari ajaba ji
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0035-79-76-35-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور والحلقة دي بتتكلم عن زواج يعقوب من رحيل فيها بعض النقاط المهمة جدا جدا عن هذا الزواج
2: أصوي بإلا أوريكوا أي سبوغا أي بندل منك كيربان سوغاكين كلمة يسي موي كيسي دوغتي ألان أينا ندوك داين وولوم بين يرسيمو إلا ونكي تتبه باندين يمون كيرسين ندو كيرسي أسكاين باكي بس يسي كاين ألا مس ديلي فوتوكوان إلا ونكاين وطوغان نمان كاين جاين يتين أل كاين بس ديلي رين تي نمكيل نكويل ألان كيرسين و أل رديك والغال أل يين لوك لكاوي لأ نمغال يأل نكولوسي دو جاوي نرونكين زولاسي do jawe kelal ken dogala lokeli kawe na ilole na nama kele ala kwele ande nkiritu mwetirik na nama maini nwa alangis konga wa na kamuwa wa na dok kelma isi mwa yasandu ngarka kelbam na bingasi dok au na dok gis uo barafatafe ya ila uneki abu uo barafatake le kain utonganye timbantesge na ila nsabaka asoge samin na kiborae samin na barafatai na magal uroseti na inga kiborae asoke borai anake borafatai orekwa ingosina inga tarasindi namadoke langes kai ngunse ngakira awara aliyada lompin kwepia mentorik alkenga na kemper ngakira namake sense yenkein ela una ke se ye lompin nang lansunansi lompin kwe na namake langes kai ngunse ngakira kawara namadoke lalang aldi kena wala ngalangisa na dog aldi in domberen dio kena kena lomba kai ngalnga dogal pal kawo banyetten domberen dio kela kawal ke sense ingi nama wala langes dinga awar ine nama ingwa lompin kwe na kaulose du jawe na ronke nzola kela se du jawe nama kaungi nama wala langesinwa lia ye kaulo nama ronke nzola nama yesi bagipie nama du pinge ina la ginal basie yensiar kapia na nama de ngal dile inkrina ingwa toreke subodik nama lompin kwe wo yesu nama kega na kwasi wrong rile kega na kwasi good quality wrong rile al kega na kwasi good quality ela ro nama dokro apa kenga na dokwasis eting utonga efero kwa kital eting surunga wengi yensis eting efera lia ide nama jagila na kwa setting sa songa kini na kenga utonga kelal pi wala kwasi kenga utonga sa guta sa paliti gen dokala denga ra keringa liba eting tak gena kwa ngarka sa songa yi kidi gide nandok jagila na dok kwa nken jefero nga kela dok tak gini nala dora areng lebe la una kwa ndi njisi ngosa songai ide lia nama inkwa namas ken dogala se inkwa na yoka bi al awunas ka wala na ronde njuo ila digla ko al kwa songa ake imba ila lole kalaz namas ka wala ken dogala namas inkwa na bi asa tawaybong tawai al kwa markabkiri asa mong na ke rodeo bari nama ke robandi nama ila ronde njuo digla bo ide kalaz ken dogala namas enes tawai la sekul nama ke ngalang enderem kurol ila lole yedok namaskiya ngari namaskiya ngkungul abaskiya ngkungul namakanya namakanya namakanya albani ninkenge na kenge na rontule kagul alba rontule kagul ide ila lole namaska namaska wolo dig jawra kawol ola kenga ba namaska wolo jawla nan setane ro namas jawla na zola ja ro taba nilaye alkwa ro apa kare aliye barkariya kidik ide namas zola ja alba ro zola ja na kawol na sason jawla ide dien tawai walgal markab namas jawla na sason irtinga na kwela san jeyngo alan yen koro di kawel naman kidi koro naman koro di dok dio kariye ide ken dola kera ke majirasi na makletio namas ken dola sin makletio namas arka kawe jitarang egel asa jawla na aljel kingasi tarang entawai al kwelang koro di jingi na kingasi ro ami ela lole yen namas jawla albas jawla na ela kise nama low na koro iri sason duitia na low na kawlo sason ke egel namas wor kera namas dembasi arkapia na sinkwa egel al kawlo inkena enampi nang dog ronzo la kina enampi albas ina lankwa ide le nama wingen na skorosi na kawlo si inkwa egel bial etin du bawi ela lole kawlo alba ye ina lankwa nama pingi na do pingi ela lole ronkenzo la kela dog albe ina lankwa nama nyeting do pingi ela lole ken dogala se le al awol kalition se ngi dio kein alang kalang alang rodia kawe na kumningel le ana makagire koronande lo do ina lampinge tara sende na kuronzo la akimba nampinge na kawlo na ndok pingi na akeba na mapingi na mergab die lo tara sin namaska na kawle na kanna ela lole ken dola ide kisense namas pergien kawe nama nanga ki nguto nga kisense aba ina lomba alie lomping kwe wala alie lompi kiden sur ana elna ine pago ki nguto nga si deldin dio duo ala ake balam piataga na kirini nyangal kisense pergien age ela lole yensi nama kilmosi motak enga nama nanga kina alamba kien kang ena nama ninkain alang kain jay nga tole nga soko tapo kwale alang kwa kita kamba alang kaina lo itas kain bolga dora itas in kain ba asa jalom ake ba ming ide era lole nama ye na kenge na tarasin kenge na mankenge na ro kape alba kenge na ro kape ne ndelang ronjo kenge ide nama cool dog nas ken dogala si a good quality na lole dokidik nama inkwela sang inkalum dombore bi dombore sel bo kumana lompi inkwenge wal gal bo kumana remenge alambas inkalum ken nguto ang den ara al ona inkerengel ay arit ital den dio enga ay kayal enga wala uton kital in giren den dio in walal in gutin den dio in kage nama longa kein a alangide nga ren jarang ila lo aba kisense a alya inala long a kise egel yani almadin tabun inja egel wonken kuro a alputoge aba yeba ki nguto nga siara pia ba walgalia aba lomping kwa ba li demba ye sia dempia ki nguto nga si duoke rala pia ba na ba tok jongana yegele kise duldin kwe ke rala ki nguto ki nenempia a ke bataga ba delling duldin kwa ba delling ye lomping kwe al na lomping surina lompia a dempia a alang el na ki nguto asina pia na ki nguto nga si kwa nyetten si kalanga tarasin do kwa songa kume dombore nga lena ke ni a al a lompin den kwe alke lompin den dora ela ela al nepia na kenguto kital indena alba ke lompin dora indelnga o ala indira ba ela un na doma kwa kerna kel dogal kein inanga de gi dan do mondu o kise in alba doktie alba ye wo mongwe al kisense ye al lompin kwe en lola na makiro gin kwe lanka en tabode nga barnga lobe lo albain a dombor se albas gut kaw a alamba starasin kaw na dog alamba denga rakerengel a utowa kital kein ni den dio no utowa kital endelnga na kitonga kital ga se jeyinge na utowa kital se jeyinga geba kela se dogalan denga rakerengel kital ba lona se jeyinge kela sen ma sekel a kital ba se jeyinga geba kela se namagal inalan kundi kinna nama unse age ni dio a alang se inalan kumiti marakidik na badok inquel alangi duos dombor nga se gut jaw ina koel ba alamba ji duo jawno akwa kela kwale jang albas delin kel jam allo jumana duo kena resin namas kel jam wala albas tu sin ile delin kel jam wala gal albas kwa adinga ko to gal lo ker namas do kel jam mara in kwel ji kidin surdok awal gal kikin kilo alang awna ji dombore si kidin surdok jawliti na jaluna sa ganas gut jaw na ila lole ji dok namas kidin juro in jering ila una kwa kit alkin dombore si kawe na mankel nas gut kawe na mankel nas kwa si kawletia dok din pal ker nga geba do bain kal nga ne ji en dog ba en kel ni na ji mara na ma dog yeng la itir iri ki ka un ken wal gal uto ina so ka an si kiwe dombaren dio ela una ki gudia ka wen na gudsi ka wen ay bele be bele si al ba kelami na ay long al ki dombaren dora na ange ela bele si banje na ma pet pet mbiya na manin je na dombare pali ye dog ela lo si na mas gudpia asan alang ina lan se tei ela una ki incoming a aribe ariba ni fena kel jame na duo el na squa na ngi squa dombare ina kwa jiro gina la ga jundi ba ji long alang ki se jo ne dombrese a jurgulo namadu jegil tarasindi uto ketal dio kenya asan jikidin sur inalan jormal ngi jisikil mapis eng maraba ni fiana jikki a jurgulo ba ali dingal kwale kel jam tagen kel mapis eng embaniala na aso ilole a namagal ter karing namagal kenga nastui kai aso kebre kayngo sene kayga tani dog alan sidan belen den kamel sikage nyettindi tal warin do kaminga inalang a kidik namadog welala ngwa abani fena duok duole belekel jame wal gal domboren den belekel jame ne duo aldinga pi a belenga kinini ngena kwel basan duoki duspi kaung bele alne piana ski lompiri nga na alki lompin siden dombore riginga a al domborele kayngi kela belenga sa kwaki duses kawe ba na jidok ajundi ba alamba ere bele delinga ele duong ele duole kel jame na majasi inalang kwela lan jiro jurgulo enal ba waringwa jiro ba jurgulo tarasin dena de ngara injarang a kise embele al inan beleng a asa kaki ki kadu modelo na namay kilma enal ampis eng la inan lan jibasin tabun jojay namagal jona kersi jurgulo alba kersi jurgulo na do de ngara enal injaranga dok namas dok namas dok di kilma pis en namas dok jawsin itani tabun etete namas jawsin ti da soga etandio wargal ayenga etandio jiro ban jumadin source nas dombrenkem belenga a songa jiwi na jiro gla ban duot jenan gut pa leyen asan giro kwase jawleti inalang na deldin dio nomba do kwela sa en kolom nyetin di ki abay longalang a kisen se te yakang ba una ki lompen ke belaka ni na abado gi longalang ki sese a kay nguto ka taras ge do ba una ki lombe mi en belaka ni ela una ki deldin dio uto ka nyetin kinal kay nakaw abas do ki lompia kirgel ba a asan jerum doktara sa ge babara mara da na makay nguto wasi an nangi deldin dio jay a neska ko joja ingi walgal jisi kages en a walgal jisi uto ka jitinga aygis ingi inal do kidem borudio kene inderinga asandi nakagis ni nabado en kamin din source inala jabajel duo ho jang wala jel dok duo jurus jang gilompi dok di lobas long na ye lompi na la di lobas long kaung elauna inua ina nga na lombal da ngiri diteni ni mu ko songa ngiri nga na borunga songa le nga dok irang a asang en jalom a din kilma isondorgina emba in utobung ire na jang asake ba inala ngai ba ko songa kene dok inang kengina ko jekin le kagulinang ko songa kene kiem borunga ke manarog ñeena ko adi kelena ki durukul ko adi kelena ki emborunga dok songa jiti ingi ki otanga songa ki koranga ñettindi na boruba puto insay ne juto puto inal ripakata ke basogota bu kwala ngarike marabaden soke wolgal yelompi do basden kinke a azang el na pu wayne binga sene spago el lole dien lole albi baga min torik ne ga jenge kernga ki wonga tolenga kelele songa ini yelompi si duoto doginde lo asjiti aba nana ma ngwen ala baski seje kaindele adigiska ainga dok ngwela samba seje kain adele aliye ke ki nguto ngasi ina yenes tsp namadok inkwa ki nguto ngal ngaringi ale ngaringi uto nga auge au namadi kain tenga tolenga kwa kela namasin kaloma lompi ngena pi jitinga kwa namasin kalom kela ale erbetinge erbeting yemba kosange nga tolya kwa yemba lompi nge mara aba uni fiana udike na ilongal ele na ke lompi sabai jijuwala san ngiya lompi ne spia mara ila lole namen kwen ala ngidi sursi kering injawe walgal di njuru si kering jawe nan jurgulo ay inu kase sa inan indileng ay kalompi si sa ridig abat nama iting in so digi na kwela ngis kase le dialang in usi undi ade ujiti kengana awa ala ngin ujiti si undi na tolle sia ila namen kwel asan ngidi njuru tarija marabas gidi njuru tari ajawba ila lolo gibe njami nyeting alba lompi wala nguna utonga dike ngal indilana erbeting kusenga kinining inal kile mboru diwasa kinkin kaine indilina al gabba nga kele walgal boru nga kele na kida mboru si inankawena kwele na kinga sida mboru kire ngale ala nyenka inokol insiji ina juwaba kwa dike longa dia nang utonga sini inkame ala yale mpia mara ilole namasi inkolum insi ala yabana yale mpia insi erbetinas inan sabibe mpia namagalia lompi ilong lompi mintorek mi duldin kwezi alpia namang RBC alpia kinjewa ngasi kwasi nye yetewa adi RBC walga sitansi yetewa adi dulding kwezi nandog yetewa mara nama ide kwasi baj ini hurre nga ini inkwaka duobi duosi al ewa ka albabde mbaj ani ini deldile walga surule alke tole lepi jiti lepi ka ele di mbaj ani mara ka intale asigia jungobalo ngutuwa jiti ya kinsija walga koronga kinsija ege ka almending domboreke aisang opo nama iske yon koronga in awli indore digi siaba inanja inel jiti na indi siaba inanja indik alkuse intole alaiba nama is awli inalang maraka jisi aile ewa ele nga ele ewa ba alangi irgo ki ngutonga kitle aljijwe lalanja surule wala asang alang ki ngutonga kingis irgo kita aljijwe lalanja italbe ji jenez jitole nga aba jawabaja mara ilia jato aba ilono koron kwa ansi akada jawa jato alba jel naskai tikiji namas enjalom egel ki jitole asa kamba naba ilono tole kwa ansi jawa naduk tole kwa ansi jawu egel aba jel jato ke den dimbaj ela namede timme nge ela wungalji ewelja na ilole nama yei na ting utonga ina ngara nama duobi duosi baj ini alang ina juangpaye lompi aba ilona yeke kangung ina king utonga ina indelega kwa dike ina ngangal lompi alieke kangung ina king kwa ngiri utonga ina indelega mara ki ina aba ilona erigiti kere ina indelega longa dingang ilonga yi alang kilo au karigela adi ilona domborega kerengale jiodok inke korangke inga bani pia lompi inke korangke intayanga walga tolenga aba ni fiana diele juro na injualan doran dien poldu njo ki asana njongona jegile suruile alkaena kilong aba ilona duo doraba dora jilong ke aing awyeba ban dole njani mara aba ilona jelna doran tuga janyo kide anna aylong kea baing awye walgal tamara di baing awye namaz el njiw egel sean kazi kin tamara na kin keale awyele ele ngungi na warin dora teale ilonga nangal elna tuga anyo na nama kwe el asan duo bi duo ina long yelompi duo si jiti aspeba ele abaji den sa bakoronja walgalji polonjuro asoy ke barayna ki borbotay barnga inna namo unse dega na el alanges ago namagalti asikerkati tollen soble
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية التخطيط للمستقبل هل بتخطط بطريقة صحيحة ولا لا
3: أهلا بكم في حلقات الحل في إيدك لكم كل الحب ولكم كل الاحترام ولكم كل التقدير وبنشكركم على متابعتكم لحلقات البرنامج، وبتمنى إنها تكون حلقات مفيدة وممتعة لكل اللي بسمعنا. موضوعنا الليلة ما في زول ما فكر فيه. أي زول فينا ماشي كده بكرعينه في الأرض دي بفكر في الموضوع ده. موضوعنا بيتكلم عن المستقبل. هل أنا من حقين أنا أخطط لحياتي وأخطط لمستقبلي بغض النظر عن عمري؟ ولا الكلام ده مربوط بأنه لما تشيل هم لي بكرة وأنه ما صح وعيش حق الليلة بالليلة وحق اليوم باليوم؟ ما أظن الكلام ده مقصود به كده، لكن لأنه ربنا دانا الحرية أنه نحن نخطط لحياتنا وأنه تكون عندنا خطة نحن نمشي فيها. عشان كده ما في زول ما قاعد يفكر أنه اعمل خطوات لمستقبله، يكون عنده خطة يمشي بها. لكن الخطة دي هي شنو؟ مبنية على فكرة. هل هي أفكار أكبر من طاقتي تخليني أخش في دائرة الفشل، ولا أقل من الله مديني لي تخليني أخش في دائرة الكسل؟ فالتخطيط للمستقبل عنده خطوات ربنا قال لنا خلونا نمشيها مع بعض، وكل زول فينا يعدلها مع خطته لمستقبله ومع تفكيره هو عايش فيه حاليا. أول خطوة ربنا طلب مننا إنه نكون نحن في تعليم مستمر وتدريب وتطوير لنفسنا، لأنه نحن مفتكرين إنه التعليم والتدريب مرتبطين بالشغل. لا لا، حتى لو أنا ربة منزل، أنا أم بتربي في أولادها، لازم يكون عندي تعليم. ما بقصد هنا شهادات جامعية، بقصد لا تعليم في إنه أنا كيف أقدر أربي أولادي ديل حتى روحيا، أعرف كيف أخليهم في الدربة الصح، وأطور نفسي إنه أنا أواكب الحياة الحواليني عشان أغذي بها أولادي وأحميهم من الحياة اللي بتحصل اليوم. طيب دي نحن نعملها كيف، أو أنا أحاول أعملها كيف، أو كلنا نحاول نعملها كيف؟ قالك حاول تكون عندك علاقات، يكون عندك شبكة علاقات في المجال اللي انت فيه. أنا الليل عايزة أعلم ولدي أنميه روحيا، لازم يكون دي علاقة بالكنيسة، لازم يكون عندي علاقة بالمؤمنين، لازم أخذ ولدي ده أخذته في البيئة تخليه ويتغذى بالمجال ده. فأنا لو كنت بعيدة وما عندي علاقات وما عندي ارتباط بالحاجة اللي أنا عايز أعملها أو الهدف اللي أنا عايز أعمله، ده بيأثر فيني تأثير كبير، وشي طبيعي بتكون عنده نتيجة سلبية في المواضيع اللي أنا سعي لها. المستقبل ما هو ضروري الحاجة الحق تحصل، المستقبل ممكن يكون الحاجة اللي أنا بعمل فيها حاليا، اللي أنا ببني فيها أسي، اللي أنا بزرع فيها حاليا. فأنا طبيعي ممكن أكون بزرع في أولادي، بزرع في شغلي، بزرع في صحتي، بزرع في خدمتي، بزرع في علاقاتي مع الناس، كل دي متاح لي إنه أنا أخططه. فقال لنا في جانب مهم جدا ربنا قالوا لنا، الجانب المالي. في ناس بترفض إنه في تخطيطها للمستقبل أو في حلمها للمستقبل إنه يكون عندها وضع للميزانية بتاعتها. لا لا، نهاية ربنا أمرنا إنه نحن نحسب التكلفة لكل حاجة نحن بنعملها. لازم يكون عندك تخطيط مالي كويس، احتياطي كويس، تحسب التكلفة بتاعت المشروع اللي انت عايز تعمله. المشروع ده سميه اي حاجة انت بتعمل فيها، لازم تحسيبه كويس، تحسب بنت انت عندك ليها شنو. الحاجة التانية نستفيد من الفرص الموجودة. الفرص ما بنقصد بها هنا الاستقلالية، لا، الفرص هنا بنقصد بها تجويد العمل، اي حاجة تطوير، اي حاجة تساعدك في المشروع اللي انت بتعمل فيه. لو في، انا باخد مثل بسيط ومهم، اولادنا لو في فرصة إنه أنا أجودهم أكتر، أفتح لهم مجالات تعليمية أكتر، أستفيد منها، أزعى إني أنا أدخلهم فيها، فده توفير ليهم لحياتهم لقدام. طيب أنا عشان أعمل ده كله في نقطة لازم أكون أنا مثبتة فيها رجلي قبل ما أفكر وأستقل الفرص الحواليني دي، أرجع لربنا. أي حاجة عايز أعملها أرجع لربنا فيها. ربنا قال احتمدوا علي أنا وبس، خلوني أنا الأول، حتى أنا في ولادتي لأولادي أقعد قدام ربنا، أطلب من ربنا يديني الذرية الصالحة، عشان لما تجي تكون هي ذرية صالحة. ما ضروري أنه أنا لمجرد أنه كان في زواج يكون في أولاد، ده برضو الأولاد خطة مستقبلية. أنا أبدأ الخطوة دي أعتمد في مجيئهم على ربنا، أطلبهم من يد ربنا، أخذ الله في جيتهم أول حاجة، مد يده عليهم أول حاجة. الكلام ده ليه نحن بنقوله؟ لأنه ربنا قال لنا الكلام ده في التثنية الإصحاح 31 والآية 8. ربنا من يقول الرب ساير أمامك هو يكون معك، لا يحملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. دي ربنا لما يقول لي هو يكون معك، ما حدد لي هو يكون معك في أي طريق، شغل، أسرة، ارتباط، صحة، أي طريق أنا بمشيه لازم ربنا يكون فيه معي. لو حسيت إنه طريق ده ما حق الله، كن واثق إنه ربنا ما حيكون فيه معك. مرات نحن بنبدأ طرق ونحن عارفين إنه ما حسب مشيئة ربنا، ونقول لا نحن نعدلها، نحن بعدين ممكن يكون فيها حلول. الطرق اللي بتمشي بدون مشيئة ربنا، بدون ربنا ما يكون فيها معك، الحاجات اللي قال ربنا في الآية دي حيحصل لك عكس. ربنا وعدك إنه يكون معك، ربنا وعدك إنه ما يهملك، ربنا وعدك إنه ما يتركك. فلازم يكون هدفنا واضح، والهدف ده يكون حسب مشيئة ربنا، ونسأل ربنا فيه ونسمع صوت ربنا قبل ما نحن نعمله. الحاجة الثانية ربنا قال لنا، ودي النقطة الطبيعية نحن بنمشي فيها، ربنا قال لنا أمشوا بالتدقيق، ما تمشوا كجهلاء لكن حكماء. يعني ربنا طلب منا إحنا نخطط، نكون واعيين نحن بنخط رجولنا وين. نحن كمؤمنين ربنا ما خلانا بدون خطة، دي الخطة ربنا وما مخفية عننا. ربنا ادانا ليه، ورانا ليه، ورانا السكة اللي احنا نمشي بها عشان ننفذ خطته اللي هو خطاها لنا، المقاصد الصالحة اللي هو ادانا ليها. قال امشوا بتدقيق، ما تمشوا كجهلاء. شوف السكة اللي انت ماشي فيها دي هتوصلك لوين، فيها شنو صح وفيها شنو غلط، فيها يا تعاقبات انت ممكن تعالجها. دي هنا بنستفيد منها شنو؟ بنستفيد منها انه نحن ما نكون متسرعين في اتخاذ القرارات. أنا لما أمشي في سكة وأنا درساها، لما يحصل لي فيها مشكلة ما بتسرع في القرار. القرار ده ممكن يكون لا لا لا خلاص أنا حوقف وحأبعد، الموضوع ده صعب، الموضوع ده أنا سكت منه، أخذ قرار يكون هو قرار متسرع وقرار غلط. لكن دراسة الحاجة بتفيدك على الفهم، بتفيدك إنك تأخذ القرار السليم فيها، الخطوات الصح فيها. الكلام ده ما بيتطبق في الشغل بس، ممكن هو تحسبه كلام عملي بتاع شغل، لكن بيتطبق في كل حاجة في حياتك، في كل دائرة حياتك من بدايتها لنهايتها. ربنا أداك الحق إنه تدرس وتفهم وتخطط وتخط ميزانيتك وتسأل، ربنا قال استشيره. الكلام ده بنلقاه وين؟ بنلقاه في أمثال الإصحاح 15 والآية 22. ربنا قال مقاصد بقير مشورة تبطل، وبكسرة المشورين تقوم. يعني كل حاجة أنا أعملها أكون مجتهدة فيها، وأسأل وأستشير وأسأل نفر ونفرين وتلاتة، أبعد من حكاية أنه أنا أعتمد عليه فهمي، وأبعد من أني أنا أجيب معاي شماعة المبررات، أبعد أني أنا من أجيب معاي الأعذار، وأجتهد في أني أنا أحقق هدفي. ودي بتوصلنا لنقطة تانية. النقطة التانية إنه لو نحن عملنا بيد متكاسلة، بيد مرخية، ما في نجاح، لكن لو اجتهدنا حنصل لنقطة النجاح. ده كلامنا نحن ولا كلام ربنا؟ لا، ده كلام ربنا، بنلقاه في أمثال الإصحاح 10 والآية 4. النقطة الأخيرة وربنا تكلم لينا عنها إن نحن نصبر، لازم يكون عندنا صبر وثبات كبير جداً في تحقيق أهدافنا. لازم نحن نثبت. الثبات ده معناه الإرادة، إنه يكون عندنا إرادة في إنه كيف نحن نقدر نحقق الهدف بتاعنا. الكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح الأول والآية 4. في نقطة مهمة جدا ربنا قال لنا في تخطيط مستقبلنا، إنه نحن نساعد المحتاجين. ربنا يتكلم عن العطاء وقال بيجلب البركات للحياة، يعني نحن ما ننسى إننا نساعد المحتاجين. المساعدة هنا عمرها ما كانت قروش بس، المساعدة دي للناس اللي حوالينك ممكن تكون مشورة، ممكن تكون مشاعر طيبة نحن بنطلعها، ممكن تكون بسمة لزول محتاج ليها. العطاء مربوط بالمستقبل، لأنه العطاء ربنا قال بيدي البركة. الكلام ده وجهة نظرنا نحن ولا كلام ربنا؟ لا ده كلام ربنا. قالوا لنا في متى الإصحاح 6 والآية من 3 و4، قال: وأما أنت فمتى ما صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. علانية دي الحياة اللي انت عايشة، ده المستقبل اللي انت بتسعى انك تحققه بغض النظر عن هشنه، لو كان أولادك، لو كان أي فكرة انت بتفكر فيها للمستقبل وللحياة اللي انت عايز تعيشها. نرجع تاني لنقطة ربنا قال لنا في الأول، قال لنا التعليم المستمر، ونرجع للنقطة دي ونشرحها تاني. التعليم المستمر ليس تعليم أكاديمي، كل مشروع انت عايز تعمله لازم تتعلم انك تعمله كيف، لازم تتعلم انك تشوف تكلفته، لازم تتعلم انه انت تشوف مقدرتك عنده شنو وتطويره كيف وتستفيد من الفرص اللي قدامك كيف، لانه ربنا قال يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبير. يعني الكلام ده ربنا قاله لنا. نحن متخيلين انه نحن لما نفكر في المستقبل كانه دخلنا في مجال ما مجالنا، لا لا لا لا نهائي، ربنا ما قال كده. ربنا ادانا عقل، ادانا إرادة، ادانا حرية التخطيط، وطلبنا انه نحن نقوم بدورنا عشان هو يقوم بدوره. لانه ربنا في فيليب الاصحاح 4:6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني كل حاجة في الآخر احنا نشيلها كده وتقدم ربنا ونطلب منه المساعدة. يا رب نحن بنتكل عليك كل الاتكال، يا رب بنتكل عليك يا رب الاتكال المبني على الثقة فيك يا رب، لأنه أنت عندك الخطة الكاملة ونحن واثقين إنك أنت بتختار لنا الأفضل يا رب، لكل المجد آمين. وفي الآخر لكم كل السلام وكل التحايا لحد ما نتلاقى في موضوع تاني وجديد من حلقات الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

حبابكم مستمعينا الأعزاء، مساء الخير أهلنا الطيبين، مساء المحبة والونسة والطمأنينة على كل المستمعين وما كنتوا، جوا السودان ولا برا السودان، مساء النيل، مساء ريحة التراب بعد المطر، مساء البلد اللي بنعشقها وبنحبها مهما بعدنا عنها أو بعدتنا الظروف والمسافات. مساء الخير لكل زول فاتح الراديو هالساعة وبيسمع صوتنا في الأمسية دي، ولكل أم قاعدة في بيتها، ولكل أبو مكافح عشان أهله، ولكل شاب وشابة شايلين أحلامهم في قلوبهم، ولكل جد وجدة، ولكل طفل سوداني لسه بيتعلم الحروف وبيحلم ببكرة إنه يكون أجمل. تحية كبيرة من القلب لكل أهلنا في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، وفي كردفان، وفي الشمالية، وفي نهر النيل، في الشرق، وكمان النيل الأزرق، وفي كل شبر من أرض سوداننا. سلام خاص لكل أهلنا البعيدين عن ديارهم، سلام للنازحين، وسلام كمان للاجئين، ولكل زول مشتاق لبيته وحلته وأهله وناسه. خلونا نقول في الأمسية دي: يا سوداننا الحبيب، يا بلدنا، يا بلد الطيبة والكرم، نسأل ربنا يحفظك ويحفظ أهلك، يكتب لك الأمن والسلام والاستقرار، ويجمع شمل الناس، ويرد الغايب لأهله، ويطمن القلوب، ويجبر كمان الخواطر، ويبدل الخوف أمان، والتعب براحة، والدمعة ببسمة. مساء الخير يا أهل السودان، يا ناس المحبة والجدعنة، يا الناس اللي بشوفوا أو يعني بتقيف مع بعض في حتى وقت الشدة قبل الفرح. ربنا يجعل الأيام الجاية أحسن، ويفتح أبواب الخير، ويكتب لبلدنا السلام والعافية، ويخلي المحبة والرحمة هي الغالبة بين الناس. عشان كده في أمسيتنا الجميلة الطيبة دي حابة أرحب بكل زول فتح الراديو هسع ومستنينا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها 60 دقيقة في رحلة جميلة نستمع فيها للترانيم الروحية وكمان لموضوع يجمعنا في أمسية طيبة. إذا أعزائنا إذا حابين تراسلونا وكمان تطلبوا أي ترنيمة في الأمسية دي عشان تسمعوها، راسلوني على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9، وأكيد حكون يعني مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات وكمان يعني الترانيم اللي أنتوا حابين تسمعوها. عشان كده بقول لكم اتقبلوا في الأول تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بجدد التحية مرة تانية بكم أعزائي المستمعين، وكمان بديكم دعوة خاصة بإننا نستمع لأولى باقة في الترانيم الروحية اللي اخترناها لكم في الأمسية دي، وأتمنى إنه فعلا نتفاعل ونرنم وندندن مع المرنمين ديل. وإذا حبيت إنك تسمع الترنيمة دي مرة تانية إذا الليل ولا في أي يوم تاني، بس راسلني وأكتب لي، وأكيد أكيد بكل محبة هنعرض الترنيمة دي مع بعض. وكمان أي زول حبي يعني يسمع موضوع معين في ساعة سمر كده برضو اكتب لي وقول لي، لأنه مقترحاتكم وكمان إضافاتكم جميلة جدا جدا وحتسعدني وحفرح بها. عشان كده أعزائنا المستمعين دعوة لكم نستمع لأولى ترانيمنا مع الفريق. ما حقول لكم يلا، أنا طبعا كل مرة بقول لكم اسم الترنيمة ومرات ما بقولها لكم عشان تقوم تقول لي من هو كاتب الترنيمة وأي بيت من الأبيات المرنمة دي عجبتك أو فرقت معك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نستمع ليها، وأثناء ما بتستمعوا ممكن تقولوا لي من هو المرنم وزي ما قلت لكم يعني العبارات أو الكلمات الجميلة اللي فرقت معك في الأمسية دي.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أهلا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء الناس اللي بتسمعنا في أمسيتنا الجميلة دي. بدايتنا كانت بترنيمة جميلة جدا مع فريق أبناء كوش، وعايزين نشوف إنه أحيانا يعني أجمل حاجة في حياتنا إنك تمشي في طريقك وقلبك مليان أمل، ما شايل هم ليه بكرة ولا منتظر يعني من زول حاجة، بس متوكل على ربنا وراضي بالنصيب وفرحان بالحاجات الصغيرة اللي بتدي للحياة طعم. عشان كده ربنا يديم علينا الأفراح ويملأ قلوب أهلنا يعني خاصة في السودان بالطمأنينة والسلام، ويعوض كل قلب تعب ويعني تعب ويفتح أبواب الفرح لكل زول مشتاق ليهم. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مرة تانية، ودي دعوة متجددة لكم عشان نستمع لترنيمتنا الثانية.

مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة تانية، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة، استمتعت بها وأتمنى إنها تكون سبب بركة في الأمسية دي. بتقول واحدة من الأبيات الجميلة: لما يجيوك الناس من كل مكان تشفوا بتعمل معجزات، هللويا بتشفيهم، وهللويا كمان روحك بوريهم. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، كلمات مليانة إيمان وفرح وتسبيح، بتخلي القلب يرفع يعني نظرة كده للسماء ويقول لك الحمد وليك الشكر يا رب على كل النعم وعلى كل لحظة فرح وعلى كل يوم جديد. إذا مستمعين الأعزاء، كانت دي واحدة من الترانيم الجميلة وأنا شخصيا قاعدة أحبها يعني، وإنت إذا من يعني برضو الناس اللي عجبتك الكلمات والألحان، بس قل لي يا إيناس أنا عايز أسمع الترنيمة دي مرة تانية، ممكن نعرضها لك في ساعة سمر أو في كل البرامج اللي احنا قاعدين نبثها على راديو سمر. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم أهلا، وأكيد موضوعنا في الأمسية دي واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا. في حاجات في الحياة ما محتاجة لها قروش، وما محتاجة لها كمان مناسبة كبيرة عشان ما تحصل. الليلة موضوعنا زي ما قلت لكم حيكون عن الفرح. الفرح مرات بيجي من حاجات ممكن تكون بسيطة جدا، في ضحكة بتكون طالعة من القلب، وكمان في صوت زول ممكن نكون بنحبه واتصل بينا أو اتواصل معانا بعد فترة طويلة جدا جدا، يعني نقول كده بعد غياب. وممكن الفرحة كمان أعزائي المستمعين تكون في لمة بتاعت أهل، في خبر حلو جانا فجأة، ممكن كمان في أبسط الحاجات، في كوباية شاي مع زول عزيز أنت بتحبه، أو عزومة كده في مطعم جميل من صديق أنت بتعزه يقول لك يا أخي يا فلان تعال أنا عازمك الليلة فطور في أولاد مدرمان أو في أمواج أو في أي حتة، ممكن تكون جميلة كده، جو خفيف وهادي ورايق، نتونس ونستين ثلاثة كده ونهدي نفوسنا، وكل واحد يرجع لبيته وهو نفسه كمان طيبة، ونقول الحمد لله لسه في حاجات جميلة في حياتنا. لكن كده تعالوا أعزائي المستمعين أسألكم يعني سؤال كده ممكن يكون بسيط في طرحه لكن عميق كمان في معناه وإجابته، وإنت فيك إنك يعني ترد زي ما إنت عايز. الفرح بالنسبة لك ممكن يعني شنو؟ هل الفرح في حياتنا إنه يعني نكون خاليين من المشاكل؟ هل لازم كل حاجة تكون ماشية زي ما نحن دايرين عشان نقول مثلا أن نحن فرحانين؟ ولا ممكن يكون جوانا فرح حتى ولو الدنيا حوالينا ما كانت فيها فرح ولا كانت فيها أحداث ممكن تكون مفرحة؟ لأنه مرات أن نحن بنأجل الفرح، نقول لما المشكلة دي تخلص أكيد أنا حكون فرحان، ولما بدي تنجح أكيد أنا حكون فرحانة، بس أنا لو عرست لولدي يا سلام ده قمة الفرح، تاني ما عندي أي حاجة أزعل لشنو تاني، ما خلاص أنا ومشكلتي كده بتكون انتهت. هفرح لما أرجع بلدي زي ما حس إحنا عايشين في ظروف استثنائية، في شتات، في لجوء، في نزوح، فكأننا بنأجل الفرح لوقت تاني. أقول كده لما أرجع بلدي السودان أفتح باب بيتي وأنظف ولم الحاجات ويعني التشفشفات والحاجات اللي ضاعت، بعد كده أنا ححس بفرح ما بعده فرح. لكن أعزائي المستمعين، هل ده حيكون قمة الفرح عندك إنك تأجل الفرح لحد ما تحل مشكلتك؟ ليه نحن قاعدين نفوت لحظات الفرح؟ هسا انت فيك كمان تفرح وتنبسط معانا، عشان كده بديك دعوة خاصة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أكيد الترنيمة دي ممكن حتكون بتلمس قلبك أو تفرق معاك في كلمات ممكن تكون لامسة وكمان يعني بتهبش جواك. إذا الترنيمة دي عجبتك وحابي تسمعها مرة تانية في برنامج ساعة سمر، أكيد تتصل بي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا عبر الستلايت، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأمسية سعيدة عليكم. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل قناتنا، تفتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد، إذا مشيت هات كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة وتعال قاعد عشان ما تسمعنا في أمسيتنا الجميلة والرائعة.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: رجعنا مستمعينا، وأكيد ترنيمة عجبتكم طبعا زي ما عجبتني أنا، بصراحة بحبها جدا جدا، ولو سمعتها يعني 5 مرات في اليوم ما قاعدة أتعب منها. عشان كده يمكن تلقوها أكثر الترانيم اللي أنا قاعدة أنزلها لكم عشان ما يعني نستمتع بها ونتبارك بها. ويا سلام لما يعني كلمات زي دي تطلع من زول جرب التعب لكن في نفس الوقت ما فقد الأمل، زول عرف إنه بعد الضيق حيكون في فرج كبير وبعد الهم حيكون في راحة، وإنه ربنا قادر يعني يبدل الحال في لحظة من خوف لطمأنينة وكمان من تعب لي فرح أكيد. وزي ما عارفين إنه موضوعنا الليلة في أمسيتنا دي عن الفرح، وكانت مقدمة جميلة ورائعة، أنا شخصيا برضو يعني أعجبت بيها، كأنه الكلام ده أنا ما جهزته. عشان كده أنا كمان بديك دعوة عزيزي المستمع إننا نفرح في أمسية زي كده. يمكن مرات بنفتش على أسباب للفرح، لكن الحقيقة إن الحياة ما بتدينا كل يوم على كيفنا يعني زي ما نحن عايزين، في أيام فيها ضحكة وفي أيام فيها دموع وفي أيام بنقول فيها يعني بنكون قايمين من الصباح نشيطين ومليانين أمل، وفي أيام تانية بالكاد بنقدر يعني نكمل يومنا، يا سلام نقول دشنو اليوم التقيل ده وما عارف إيه ليه، لأنه ما قايمين وعندنا فرح. لكن يمكن الفرح الحقيقي ما إنه ما نحزن، يمكن الفرح الحقيقي إنه نعرف وسط كل الحاصل ده إنه لسه في سبب نبتسم، ولسه في نعمة نشكر عليها ربنا، ولسه كمان في أمل يخلي قلوبنا ما تستسلم. وعشان كده الليلة دارين نتونس شوية عن الفرح، الفرح البسيط، الفرح البيجي من جوا القلب، الفرح البتقاس ما بحجم المناسبة لكن بأثره في أرواحنا. دارين نفتش مع بعض شنو بيفرحنا، شنو بيسرق فرحنا، وهل ممكن نكون نحن ذاتنا سبب فرحة لزول تاني؟ يمكن الليلة نكتشف إنه الفرح ما بعيد زي ما نحن متخيلين، ويمكن يكون الفرح جنبنا في تفاصيل صغيرة محتاجين بس إننا ننتبه لها. لأنه الفرح أحيانا يعني بيكون أجمل، الفرح ما بيكون في الحاجات الكبيرة اللي حصلت أو اللي بتحصل لنا، لكن في إننا نعرف قيمة الحاجات الصغيرة الموجودة أصلا في حياتنا. لو دايرة مثلا أفرح مع صديق مع زميل عشان حصلت له شيء حاجة معينة في حياته، جدا ممكن أرفع السماعة، ممكن أمشي مشوار لحد ما أوصل له، بأي طريقة أنا أقدر أعبر عن فرحي للحظة لصديقي أو زميلي أو أخوي هو عايشة. شفتوا كيف إنه الفرح ما بعيد؟ شفتوا كيف إحنا مرات بنقول الفرح ده بعيد مني وذاتي، الفرح ده بمشي للناس اللي بيشبهوا. من هم الناس اللي بيشبهوا الفرح بيشبههم؟ يعني كلنا شبه الفرح. عشان كده ما تستاء صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، لكن خليك دايما متفائل، وبقول لك مرة تانية وبشجعك في الأمسية دي إنه الفرح قريب جنبك بس أنت محتاج عيونك وتشوفه.
1: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام عليك يا الجرافي. ده طبعا جورج بيلي الملقب بالجرافي. شكرا على الكلمات الجميلة والألحان الهادئة والدافية والرائعة. خلونا فعلا نقول مع المرنم الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا، واضح وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. نشكرك يا رب على كل نعمة، على كل ستر، على كل باب اتفتح، وعلى كل مرة كنت معانا فيها ونحن ما كنا عارفين. محبتك يا رب ما محتاج دليل بعيد، آثار في حياتنا واضحة زي الشمس. يا سلام، خلونا فعلا نردد الكلمات دي من أعماقنا امتنانا وشكر لربنا على كل نعمه وبركاته اللي بيسكبها علينا. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين عن الفرح. عايزين نشوف يعني هل في حاجات بتسلب فرحتنا؟ أكيد لما الهموم تتراكم علينا، يعني ده واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق فرحنا. مشكلة ورا مشكلة ومسؤوليات ورا مسؤوليات، لحد ما الزول يبقى طول الوقت مشغول بالحاصل وينسى يعيش اللحظة بتاعته. مرات المشكلة ما بتكون في إنه يعني عندنا أهم، لكن في إنه الهم بقى هو كل حياتنا. حتى لو ما في مشكلة أنت بتحس بنفسك مهموم. ليه؟ لأنه بتقول مثلا الحاجة دي ما عادية، هسع دي بتحصل حاجة. شفتوا كيف؟ نحن ما قادرين نستغل اللحظة ولا قادرين نعيش اللحظة. لما نربط كمان الفرح يعني إنه بتحقق بشروط معينة، نقول لما ألغش يعني مثلا ألقى شغل حفرح، لما أولادي يستقروا أنا حفرح، لما أسافر، لما المشكلة دي تنتهي حكون فرحان. فنعيش مستنيين فرح مؤجل، ويمكن كمان نفوت الفرح الموجود أهسع في الحاضر. واحدة من الحاجات الصعبة برضو اللي بتسرق فرحنا إنه بنقارن. المقارنة يا جماعة بتسرق فرحتنا. نشوف حياة الناس ونقارنها بحياتنا، هو وصل لوين وأنا لسه، هي عندها شنو وأنا ما عندي، وما بنشوف الصورة الكاملة لحياتنا التانية أو لحياة الآخرين، لكن بس بنقعد نقارن لحظاتهم الظاهرة اللي بنشوفها قدامنا بكل تعبنا نحن المخفي اللي هما ما شايفينه. واحدة برضو من الحاجات اللي بتسلب الفرح التفكير المستمر في بكرة. مرات نحن بنستمتع باللحظة الحاضرة لأنه يعني عقلنا سبقنا للمستقبل، عشان كده ما بنستمتع باللحظة دي. يا ترى بكرة حيحصل شنو؟ فنكون جسديا هنا لكن قلوبنا عايشة في حاجة لسه ما حصلت. واحدة كمان إنه أن إحنا بننسى النعم الصغيرة. لما النعمة تتكرر مرات بنبطل نشوفها كنعمة، زي كأنها بقت حاجة عادية، زي مثلا الصحة أو وجود الناس حولنا اللي نحن بنحبهم، البيت، الأمان، القدرة على الكلام أو الضحك أو اللقاءات البسيطة، حاجات بنعتبرها عادية لحد ما يعني نفقد واحدة منها بعد كده نعرف قيمتها. عشان كده خلونا نطرح عليكم سؤال قبل ما نطلع فاصل. الحياة سلبت منك شنو؟ وهل الحاجة دي سلبت فرحتك كلها ولا لسه في جزء جواك قادر يفرح؟ مستنياكم تردوا علي وتردوا على السؤال ده، وكل واحد يكون أمين مع نفسه. عشان كده بديكم في اللحظات دي يعني كده وقت عشان ما تكتبوا وتعبروا عن مكنوناتكم. نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة دي. عايز أعيش معاك وكون وياك أجمل سنين في العمر بقضيها معاك. نرجع مستمعينا الأعزاء لي يعني حلقتنا الليلة والموضوع الجميل عن الفرح. وبعد ما تونسنا عن الفرح بصورته العامة، عن الحاجات اللي بتفرحنا، وعن اللحظات اللي بتخلي قلوبنا تبتسم، وعن الحياة يعني كيف مرات بتسلب مننا فرحنا، عايزين الليلة برضو نقيف عند نوع تاني من الفرح. فرح يمكن الظروف ما تكون هي اللي بتحدد يعني وجوده أو يعني عدمه. فرح في الرب، لأنه في فرق كبير بين إنك تفرح عشان حاجة حصلت لك، وإنك تفرح لأنك عارف إنه عندك رب، عندك سند، عندك رجاء، وعندك إيمان إنه مهما تغيرت الظروف أنت ما ماشي براك. الفرح في الرب ما معناه إنه المؤمن ما يحزن، وما معناه إنه ما يمر بضيق أو خوف أو تعب، لكن معناه إنه وسط الضيق ده لسه في حاجة جواه بتقول له أنا عندي رجاء. ممكن الدنيا تكون ما ادتك الحاجة العايزة، لكن لسه تقدر تقول يا رب أنا واثق فيك. ممكن تكون الإجابة تأخرت، لكن قلبك يقول أنا ما حفقد رجائي. ممكن تمر بيوم صعب جدا جدا، لكن يعني تتذكر إنه وجودك ذاته في الحياة بيد ربنا. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول في رسالة فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. لاحظوا كلمة كل حين، ما قال افرحوا لما كل حاجة تكون كويسة، أو افرحوا لما يكون ما عندكم مشاكل، لكن قال افرحوا في الرب كل حين. يعني يكون مصدر الفرح الحقيقي هو الرب، ما بس الحاجة الحاصلة حوالينا، لكن هو الرب. والسؤال يعني اللي ممكن يعني يطرح هنا، هل ممكن أكون حزين وفي نفس الوقت عندي فرح في الرب؟ وهل ممكن أبكي وأتعب وأمر بظروف صعبة لكن جواي سلام ورجاء ما قادرين الظروف ياخدوهم مني؟ يمكن دي واحدة من أجمل الحاجات أو من أجمل صور الإيمان، إنه العالم ممكن ياخد منك حاجات كثيرة، لكن لما يكون فرحك مربوط بالرب ما بتكون كل فرحتك معلقة بالحاجات اللي بتحصل حولك، بالعكس بتكون معلقة في الرب. وعشان كده الليلة ما دارين بس نتكلم عن الفرح كحاجة بنعيشها لحظية، دارين نتكلم عن الفرح كمصدر مصدره الرب، وإنه شايفه بعد ما إنه الفرحة دخلت قلوبنا بقدر شنو فرقت معانا. شنو هو الفرق بين الفرح اللي بيكون بسبب الرب والفرح ذاته في الرب؟ أكيد عزيزي المستمع من اختبارك ومن التجارب اللي انت مرت بها بتقدر يعني تلتمس الفرق بين الاثنين دين. وأنا بخليك تفكر شوية، وإذا عايز تشاركني بأي تجربة أو قصة مرت في حياتك وكان فيها فرح حقيقي شاركني، وأنا مستعدة أسمعك. لكن كده تعالوا في الفترة دي نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة. أنا يعني شخصيا بحب الترنيمة دي وبحب أرددها كتير جدا في يعني وأنا بشتغل في البيت في المكتب في أي مكان بحب يعني أرددها. وإنت إذا عجبتك وحابة تسمعها مرة تانية بس قل لي إينات نزلي لي الترنيمة دي في أي يوم من أيام البرنامج، أو أنا عايز أسمعها بكرة أو عايز أسمعها الليلة مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حنستمتع بإننا نستمع لمعظم الترانيم الروحية لمختلف المرنمين الموجودين معانا يعني في ساحة الترنيمة السودانية. إذن برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد موضوعنا كان جميل وشيق، اتكلمنا وتونسنا عن الفرح وشفنا الفرح معناه شنو، وشفنا نوع تاني من أنواع الفرح اللي هو الفرح في الرب، وأكيد دي واحدة من أنواع الفرح اللي ما ممكن إبليس يسرقها عننا. وإذا جينا نفتش في الكتاب المقدس عن قصة بتقول لنا إنه الفرح ما مربوط دائما بالظروف، تعالوا معانا كده نمشي في سفر الأمثال ونقيف مع بولس الرسول وكمان سيلة. المشهد يعني في ظهره كده فيه حاجة يعني إنها بتدعو للفرح، بس يعني يمكن في الظروف اللي احنا بنشوفها موقف ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن هم كانوا في السجن، ظروف ما يعني ظروف زول مسجون يعني حيكون مبسوط ولا فرحان؟ اكيد لا، لكن بنشوف انه دي كانت اجمل اللحظات بالنسبه لهم. ممكن الظروف ذاتها تقول لك مستحيل انك تفرح، مستحيل انك يعني في حته زي كده تلاقي فرحك، لكن هم كانوا بيرنموا لانهم كانوا مبسوطين، كانوا بيمجدوا ربنا. هم ما كانوا فرحانين بالسجن، وما كانوا فرحانين بالضرب، وما كانوا فرحانين بالالم، لكن كان عندهم فرح اعمق من الظروف، كان عندهم فرح في الرب. هم عرفوا انه المكان ممكن يكون سجن، لكن الرب هو ما مسجون، لكن الرب هو بديهم فرح حقيقي وسط الظروف الصعبة. عرفوا انه الناس ممكن تاخد منهم حريتهم في اللحظة دي، لكن ما قدر تاخد علاقتهم بربنا، وعشان كده طلع التسبيح من مكان ما متوقعين منه انه يكون في تسبيح. عشان كده أعزائي المستمعين رسالتي لكم في الأمسية دي انه يعني نتمسك بالفرح، ومش يعني معناه إننا ما حنتعب ولا حنبكي، ولا معناه إنه ما حيكون عندنا مشاكل، لا، لكن معناه إنه ربنا لسه ماسك بإيدينا. فلو الحياة سرقت منك فرحك ما تستسلم لها، ما تسلم لها قلبك، رجع قلبك لربنا، لأنه في فرح بتصنعه الظروف، فرح بيجي من حضرة ربنا. وفرح الرب حتى لو بدأ كنقطة بتاعت نور صغيرة في قلبك ممكن يكفي عشان يوريك الطريق وسط الظلام. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح، الفرح الما مربوط بالحاجات اللي بتحصل حوالينا، لكن مربوط به هو. فرح لا ينكسر بسهولة، ورجاء لا ينطفي، وسلام يفضل ساكن جواكم مهما تغيرت الأيام. يمكن ما نقدر نختار كل الحاجات اللي بتحصل لنا، لكن نقدر نختار وين نخد قلوبنا. عشان كده بقول لكم أفرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ونتونس كمان في موضوع جديد، خلوكم موجودين دائما حول راديو سمر، وأكيد حتستمتعوا بكل ما هو جديد على الصفحة. أدخل على صفحتنا وحتلقوا كثير من البرامج الجديدة الجاهزة يعني كده للبس، ترقبوا بودكاست خطوة لقدام مع مقدمة البرامج رشيدة خليفة، وكمان حتلقوا برنامج بر الويف للجميلات إنجي وترنيم، وعندنا برضو برنامج لبناء السلام مع المقدم أو المذيع سمعان، وأكيد مع الأستاذ أو الباشمهندس رأفت. إذا مستمعين وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا، ولحد ما نتلاقى معاكم في موضوع جديد وحلقة جديدة وترانيم جديدة، أقول لكم في رعاية ربنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بنته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبط فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بنته وام مريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت مالي بيها، مالي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكة دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر

0: زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم إحنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23-13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد إحنا بنعرف إنه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من إنه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا إنك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا أو وسائل أخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت الابو، كان بيت خلاه تكون شنو اخت ليك وصديقة ليك يا ام. في افسس 6-4 يا استاذ ايمن بيقول: وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وانذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم، حنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي، خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
1: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.